0: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق الله.
2: أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: 88.9.
1: فرحنا يا بلال ومسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
5: هناك أفكار لا يكفي أن تبقى في دفاتر الملاحظات، بل تستحق أن تسمع وتلهم.
3: في تيدكس عدن يوث ستلتقي بملهمين وصناع تغيير ورواد أعمال لتكتشف كيف يمكن لفكرة واحدة أن تفتح أمامك آفاق جديدة.
5: تعرف، تعلم، وابني شبكة علاقات تصنع مستقبلك.
3: تيدكس عدن يوث،
4: تيدكس عدن يوث،
3: لأن بعض الفرص لا تقاس بالحضور بل بما تغيره في حياتك.
5: تيدكس عدن يوث،
3: هاندراب مفتوح،
4: هاندراب مفتوح.

0: الإعلام الصحي والسكانية واليونيسيف منظمة الطفولة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
5: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم نيفين عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. تأهيل شبكة الصرف الصحي في كورنيش كود النمر بالبريقة. عدن تواصل تنفيذ الحصر الميداني لمسح ميزانية الأسرة 2026. خفر السواحل بحضرموت ينقذ 3 حالات غرق. رئيس مصلحة الأحوال المدنية: البطاقة الذكية تنهي الازدواج والعنصرية، والرقم الوطني يرافق المواطن منذ الطفولة. المنصورة ترفع جاهزيتها لمواجهة المنخفض الجوي. وزير المياه يشيد بمبادرة تشغيل رحلات عمان صنعاء. بحث الدعم

الدولي لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية في عدن. ضبط متهمين بحوزتهما 3300 حبة بريجابالين في عدن. إلى التفاصيل. اطلع مدير عام البريقة أحمد الداؤودي ومدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن المهندس محمد باخبيرة على الترتيبات النهائية لبدء مشروع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي بكورنيش كود النمر الأسبوع المقبل، ويشمل المشروع تنفيذ شبكة بطول 750 مترا بتمويل مشترك بهدف الحد من طفح مياه الصرف الصحي وتحسين البيئة وتمهيد الطريق لمشروع توسعة الكورنيش. أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء الدكتور محمد بهارون أن البطاقة الشخصية الذكية والرقم الوطني يهدفان إلى توثيق بيانات المواطنين وإنهاء الازدواج الوظيفي وإلغاء التمييز المرتبط بأرقام المحافظات، وأوضح أن الرقم الوطني يمنح للأطفال منذ الولادة ويلازمهم مدى الحياة، داعيا المواطنين إلى سرعة استخراج البطاقات والأرقام الوطنية والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المصلحة. تواصل فرق الجهاز المركزي للإحصاء تنفيذ الجولة الثالثة من الحصر الميداني لمسح ميزانية الأسرة في عدن بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وتمويل البنك الدولي، ويهدف المشروع إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة للأسرة والمساكن بما يضمن اختيار عينات علمية تسهم في إنتاج مؤشرات موثوقة لدعم التخطيط الاقتصادي والاجتماعي. أنقذت فرق البحث والإنقاذ التابعة لخفر السواحل بمحافظة حضرموت 3 حالات غرق في سواحل المكلا خلال موسم نجم البلدة، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين حتى استقرت أوضاعهم الصحية، وجددت القيادة تحذيرها للمصطافين من خطورة التيارات البحرية داعية إلى الالتزام بإرشادات السلامة وتجنب السباحة في المواقع غير المخصصة. نفذت السلطة المحلية بمديرية المنصورة حملة ميدانية شاملة استعدادا للمنخفض الجوي المتوقع، تضمنت تنظيف مصارف السيول وإزالة العوائق ورفع المخلفات وصيانة خزانات مياه الأمطار، وأكدت قيادة المديرية استمرار أعمال المتابعة الميدانية لضمان سرعة الاستجابة وتقليل المخاطر المحتملة وحماية المواطنين والممتلكات. ناقش وزير الداخلية إبراهيم حيدان مع وزيرة التخطيط أفراح الزوبة سبل تعزيز الدعم الدولي لتطوير قدرات الأجهزة الأمنية، واستعرض اللقاء فرصة الاستفادة من برامج المانحين والمنظمات الدولية وآليات توجيه الدعم للقطاع الأمني بما يعزز الأمن والاستقرار ويرفع كفاءة المؤسسات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن. ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة عدن بالتنسيق مع الأمن الوطني شخصين في مديرية المنصورة بحوزتهما 3300 حبة من عقار البريجابالين المحظورة قانونيا، وأحيل المتهمان إلى النيابة بعد استكمال الإجراءات القانونية في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة ترويج المخدرات وحماية المجتمع من مخاطرها. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنيا fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحق وأبين والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين. تحياتي، أنا نبين عبدالله.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم نيفين عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد: تأهيل شبكة الصرف الصحي في كورنيش كود النمر بالبريقة، عدن تواصل تنفيذ الحصر الميداني لمسح ميزانية الأسرة 2026، خفر السواحل بحضرموت ينقذ 3 حالات غرق، رئيس مصلحة الأحوال المدنية البطاقة الذكية تنهي الازدواج والعنصرية، والرقم الوطني يرافق المواطن منذ الطفولة، المنصورة ترفع جاهزيتها لمواجهة المنخفض الجوي، وزير المياه يشيد بمبادرة تشغيل رحلات عمان صنعاء، بحث دعم دولي لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية في عدن، ضبط متهمين بحوزتهما 3300 حبة بريجابالين في عدن. إلى التفاصيل: اطلع مدير عام البريقة أحمد الداؤودي ومدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن المهندس محمد باخبيرة على الترتيبات النهائية لبدء مشروع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي بكورنيش كود النمر الأسبوع المقبل، ويشمل المشروع تنفيذ شبكة بطول 750 مترا بتمويل مشترك بهدف الحد من طفح مياه الصرف الصحي وتحسين البيئة وتمهيد الطريق لمشروع توسعة الكورنيش. أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء الدكتور محمد بهارون أن البطاقة الشخصية الذكية والرقم الوطني يهدفان إلى توثيق بيانات المواطنين وإنهاء الازدواج الوظيفي وإلغاء التمييز المرتبط بأرقام المحافظات، وأوضح أن الرقم الوطني يمنح للأطفال منذ الولادة ويلازمهم مدى الحياة، داعيا المواطنين إلى سرعة استخراج البطاقات والأرقام الوطنية والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المصلحة. تواصل فرق الجهاز المركزي للإحصاء تنفيذ الجولة الثالثة من الحصر الميداني لمسح ميزانية الأسرة في عدن بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وتمويل البنك الدولي، ويهدف المشروع إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة للأسرة والمساكن بما يضمن اختيار عينات علمية تسهم في إنتاج مؤشرات موثوقة لدعم التخطيط الاقتصادي والاجتماعي. أنقذت فرق البحث والإنقاذ التابعة لخفر السواحل بمحافظة حضرموت 3 حالات غرق في سواحل المكلا خلال موسم نجم البلدة، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين حتى استقرت أوضاعهم الصحية، وجددت القيادة تحذيرها للمصطافين من خطورة التيارات البحرية، داعية إلى الالتزام بإرشادات السلامة وتجنب السباحة في المواقع غير المخصصة. نفذت السلطة المحلية بمديرية المنصورة حملة ميدانية شاملة استعداداً للمنخفض الجوي المتوقع، تضمنت تنظيف مصارف السيول وإزالة العوائق ورفع المخلفات وصيانة خزانات مياه الأمطار، وأكدت قيادة المديرية استمرار أعمال المتابعة الميدانية لضمان سرعة الاستجابة وتقليل المخاطر المحتملة وحماية المواطنين والممتلكات. ناقش وزير الداخلية إبراهيم حيدان مع وزيرة التخطيط أفراح الزوبة سبل تعزيز الدعم الدولي لتطوير قدرات الأجهزة الأمنية، واستعرض اللقاء فرصة الاستفادة من برامج المانحين والمنظمات الدولية وآليات توجيه الدعم للقطاع الأمني بما يعزز الأمن والاستقرار ويرفع كفاءة المؤسسات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن. ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة عدن بالتنسيق مع الأمن الوطني شخصين في مديرية المنصورة بحوزتهما 3300 حبة من عقار البريجابالين المحظورة قانونيا، وأحيل المتهمان إلى النيابة بعد استكمال الإجراءات القانونية في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة ترويج المخدرات وحماية المجتمع من مخاطرها. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنيا fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحق وأبين والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين. تحياتي، أنا نيفين عبد الله.

اسمعنا على 88.9.

0: عدنية اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن،
9: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا، جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-44.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى. لا تفوت الفرصة لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبائن نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك.
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.

0: عبر أثير إذاعتنا.
1: عبر أثير إذاعتنا.
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074. ليس كل حضور عادي، قد تدخل القاعة بفكرة وتغادر برؤية جديدة، قد تبدأ بمعرفة شخص وتنتهي بشراكة تصنع مستقبلك، وقد تسمع قصة نجاح فتبدأ أنت بكتابة قصتك. تيدكس عدن يوث.
1: تيدكس عدن يوث،
2: حيث تولد الأفكار وتلتقي الطموحات وتبدأ الرحلات التي تستحق أن تروى. بعض الفرص لا تقاس بالحضور، بل بما تغيره في مستقبلك.
3: بل بما تغيره في مستقبلك.
2: تيدكس عدن يوث.
0: هندراب مفتوح.
1: هندراب مفتوح.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782.

صباح الورد صباح الورد صباح الورد يا عدن. في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM، لون جديد.

ويا صباح الخير. صباح الورد، صباح الفل والياسمين على أحلى مستمعين. صباح الجمال والتفاؤل.

صباح كل يوم وإشراقة جديدة ويوم وتفاؤل جديد إن شاء الله. صباحكم فرصة جديدة، فلا تخلوهاش تجزع من غير ما تبتسموا للحياة، وخليكم دايما مبتسمين معنا في عدنية FM. كل يوم رسالة تقول لنا دائما لا تخلوش الوقت يقتلكم، لكن خلوا دائما الابتسامة معكم، ودائما عرفوا انه كل يوم في صفحة جديدة ولازم نبدأ من جديد. وصباح الخير لكل من يجيب كل حاجة حلوة، ولكل من يصنع في حياتنا الأمل والتفاؤل والابتسامة، ودائما رغم كل الظروف يختار التفاؤل رغم كل التحديات. ومع أول خيوط الشمس خلونا نرسل لكم دعوة من القلب للقلب، مفتوحة لكم بكل تفاؤل وحب وابتسامة، ونقول لكم فيها الحياة تستحق أن نعيشها بقلب مطمئن وبسعادة دائمة رغم أي ظروف رغم كل تعب، لكن دائما دعونا نتفائل بالله. صباحكم مليء بالخير ومغمور بالبركة والرزق الوفير إن شاء الله، ومزين بأخبار جميلة تفرح قلوبكم. وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام ومتابعينا الأحبة في رحلة صباحية جديدة معانا نبدأها من عدنية FM. معكم أنتم ولكل المتابعين المستمعين اللي بينتظرون على عدنية FM أينما كنتم في داخل البلد أو خارجها، تحية لكم في هذه الرحلة الصباحية الجميلة من برنامج صباح الورد، واللي نكملها معكم بكل حب وشغف. وصباح الورد معكم سمية سمير. متابعين الأحباء نحييكم مرة أخرى في هذا اليوم الجميل، وقبل ما ندخل للفقرة الأولى خلونا نقول ألف ألف ألف مبروك لمتابعينا المشجعين لفريق أسبانيا اللي حصل على كأس العالم 2026 في هذا المونديال، فألف ألف مبروك. ونقول للناس المشجعين لإسبانيا فعلا إسبانيا أخذت الكأس عن جدارة وكانت تستحقها بمعنى الكلمة، بحكم أنه كان في لعب يستحق وفي تعب ومجهود باين صراحة. يعني أنا رغم أني مشجع الأرجنتيني وما ليش دخل نهائيا في الكرة، ولكن الأرجنتين خيب كل الظنون يوم أمس، كان لعب بشكل مش كويس. يعني رغم أني أول مرة أتابع مباراة، أنا ما فهمش مباراة ما أحبهاش كثير، بس بحكم أنه حدث عالمي والناس كل اللي فهم واللي مش فاهم بيتابع فتابعنا. فللأسف انصدمت جدا أنه الأرجنتين ده مش لعبه. يعني أنا على قولة يوم أمس كنت بكلم صديقتي، كنت أقول لها أو عفوا زميلتي طبعا عليا الله يعطيها العافية، فكنت بقول لها أنا حسن أنا بلعب سيجا. الناس اللي مش فاهمة سيجا هذا أتاري كنا زمان بنلعب فيه ألعاب جيم، يعني كرة ومصارعة وإلى آخره، فقد كان ألعب سيجا. يعني كمية اللعب كان مش كويس نهائيا، مستوى اللعب ما كانش أحسن حاجة، كان في لا مبالاة كسل مش عارفة كيف يعني، أو خلاص يعني عمو ميسي للصص يعني راح عليها الزمن، بحكم أنه إسبانيا أغلبها شباب ما شاء الله، يعني لا مش عارفة اسمه عمره 19 سنة وذاك عمره 20 ده عمره كده، فكانوا كلهم شباب. فبالتالي صراحة صراحة صراحة أنا مصدومة من لعب الأرجنتين بشكل كبير. صح أني قلبت على محللة رياضية، بس ده حدث المفروض نحن ما نعديش منه مرور الكرام، يعني لازم نحن نتحدث عليه، نتوقف هنا ونتحدث عليه، لأن كمان اليوم موضوعنا بيكون متعلق ب
باللي حصل يعني بكأس العالم والمونديال أو المشاهدات وإلى آخره، بحدث يعني حصل. فبنتحدث اليوم في قضيتنا عن هذا الموضوع. إذا خلينا نرجع لموضوع كأس العالم، فبالتالي زي ما قلنا لكم كان الأرجنتين لعبة مش كويس قوي، كان في مستوى صادم صراحة. فبالتالي هل يعني هو كان متفق عليه أو كان يعني يقول لك الله حرام خليهم خليهم يلعبوا دنقوا هالنا اللي ربيناهم يعني ولا كيف؟ وبحكم أنهم يعني من فريق واحد اللي هو برشلونة وكذا، فما مش فارقة، رغم أنه كان في بكاء ونحيح وهو وإلى أشياء كثيرة يعني. وبرضه نقول خلاص يعني أنتم أخذتونا في المونديال السابق، فيعني عادي معلش يعني اعطوها اسبانيا، فالف الف مبروك. طبعا زي ما قلت لكم مشجع ارجنتيني، بس ولا اللي دخل بالارجنتين ولا اللي دخل بايش ايش اللي صار بالمباراه، ولكن شاهدنا يعني هذا حدث لازم يحتفى فيه لاني انا شاهدت، احنا مش فاهمين. فكان شيء صادم يعني، اذا انا مش فاهمه صدمت باللعب، مستوى اللعب ما بالك الناس اللي فاهمين. فكان في ورود في المونديال بشكل عام يعني، مش عارفة إيش السبب، هل عشان البرتقالي الرئيس يعني البرتقالي هل ينفع تكره ولا لا، مش عارفة. على العموم يعني صراحة من على ما كان المونديال عنده فكان في ورود تام يعني، ما فيش حماس كل سنة ما شاء الله، كل سنة نشوف أو كل مونديال نشوف في حماس خارق، الناس يعني تحتفل بشكل كبير. هذه السنة ما نقدرش نقول أن المستوى بالاحتفال وتشجيع والحماس كان نفس المستوى، كان في أشياء كثيرة. ولكن صراحة يوم أمس بحكم أنه كان النهائي وكأس العالم، فكان صراحة في تشجيع وحماس من كل حماس من كل مكان، كل مكان. دعونا نتكلم عن عدن ذات أو باليمن، صراحة كان في كان حفاوة كبيرة من الناس. إذن قبل ما نروح الفقرة الأولى خلونا نتطرق لموضوع اليوم بمناسبة كأس العالم، وأنه كان أمس في حفاوة كثيرة من عند الناس يعني، في تجمعات كبيرة جدا فوق التخيل في كل مكان، في كل مكان، في شاشات، في بيوت، في منتزهات، في كافيهات. فكان في انتظار لحدث كبير جدا وعالمي من بيأخذ الكأس، بحكم أنه الأرجنتين وإسبانيا تقدر تقولوا أعضاءه فرقة واحدة في منطقة في فريق برشلونة. بالتالي يقول لك ميسي هو اللي يعني زي يقول لك باب المقال على لامين لامال، مش عارفة مين على البقية، وتصور معاهم وكان يراعيهم وعلمهم. فهل التلميذ بيتفوق على أستاذه؟ فكان في حدث يعني بالموضوع. إضافة إلى ذلك الناس يعني تشي تنتقم من الأرجنتين، صراحة كانت مش حابة الأرجنتين تفوز. هل هم دول الناس يعني زعلانين على مصر، أو إنه لأنه كان في أقاويل على إنه في موساد وإلى آخر الموساد ما موساد، وإنه رئيس الأرجنتيني يعني شارط إنه يكون الكأس الأرجنتين ومش عارفة إيش مع الموساد الإسرائيلي إلى آخره. فزي ما قلنا أيضا في ناس اللي كانوا حبايب كريستيانو يعني فزعلانين في إيش ميسي، علينا نحن صراحة. واللي أساسا الناس اللي يحبوا ريال مدريد كمان نسيت أقول، فكانوا حابين إنه أرجنتين، رغم إنه كمان في إسبانيا في برشلونة، ولكن ما علينا. فكانت حفاوة كبيرة من الناس، فبالتالي كان في تجمع كبير في الشاشات وأماكن الشاشات. من أهم هذه الأماكن طبعا في جولة كالتكس، الشاشة الكبيرة في جولة كالتكس صراحة، واللي طبعا عملت ازدحام كبير وتكلمنا عليها من قبل. ولكن اللي صار هناك انه الفرحة انتهت برعب، برعب كبير وبمأساة صراحة. اي نعم ما فيش خسائر روحية الحمد لله، ولكن في اشياء اخرى، الرصاص زي ما يقولوا اللي ما يدوش اللي ما يصبش يدوش. فيا ترى هل اصبحت التجمعات الجماهيرية في بلادنا بلا امان؟ هل أصبحنا منحبش الفرحة والتجمعات؟ هل أصبحنا لازم نحن ننقل صورة خاطئة ومرعبة؟ فبالتالي صار هناك رعب كبير للناس اللي متجمعة هناك، ورموا يعني أعطوا تهدد إنه بيرموا قنبلة أو إنه طلعوا صوت إنذار. المهم الشباب اللي هناك والناس المتجمعة هربت بخوف وهلع، فبالتالي استوى حوادث مش كويسة، دعسوا أطفال، دعسوا الشباب، دعسوا الكبار، استوت يعني ناس تعورت، ناس تعبت وتهاربوا بشكل كبير يعني، لمجرد سمع أنه في قنبلة أو عملوا صوت. ف
فهل هي مزحة أم هي خطة؟ الله أعلم. فبالتالي صار الناس قدرت بأسامانه وممتلكاته وصارت سرقة عيني عينك. فيا ترى هل أصبحت تجمعات الجماهيرية عندنا بلا أمان؟ هذا بيكون موضوع حلقتنا اليوم بنطرق له. وطبعا أتمنى أنه تكونوا موجودين معنا عبر التعليقات واتصالاتكم طبعا في لهذا الموضوع، لأن الموضوع هذا يهمنا ويهمكم أنتم أيضا، بحكم أنه يعني مش أول مرة تحصل معنا هذا الشيء. فكم من مرات نروح فعاليات ومهرجانيات مهرجانات مفتوحة ويصير نفس اللي صار، يعني ضروري يقدلوا قنبلة صوتية، ضروري يفقعوا الناس، ضروري يهددوا. ليش أصبحنا نقتل الفرحة؟ ليش مش حابين؟ قبل نطرق لموضوعنا أكثر وأكثر، خلونا لكن نروح لفقرتنا الأولى واللي هي عبارة عن أحوال الطقس، بحكم أنه الطقس اليومتين هذه جدا جدا جدا متعبة وخطيرة، بالذات في البحر. وكم من مرات إحنا نحذر لكل الناس، كم من يعني السنين كلها نحذر كل الناس. وطبعا أنا نقول عزائنا للشاب الذي توفى وإن شاء الله شهيد بإذن الله في البحر اليوم، في من أبناء التواهي، ابن الأستاذ مروان. الله بيصبركم إن شاء الله على فراقه، وربي يرحمه ويكون إن شاء الله بيكون إن شاء الله من شهداء الجنة بإذن الله يا رب. ربي يتقبله ويشفع له ويصبركم، يصبر أهله ويصبر أمه إن شاء الله. فبالتالي يا جماعة إحنا منشيش نسمع أخبار مأساوية. يا جماعة انتبهوا لأنفسكم في هذه الأجواء، فيها البحر هائج جدا، الموج مش هادئ، مضطرب، وممكن ياخدك باللمحة بصر. فلتخاطروش بأنفسكم، تجنبوا نزول البحر، تجنبوا أي أشياء ممكن تعرضكم للخطر أو تعرض يعني الآخرين لخطر. فبالتالي نسأل الله أنه يرحمه ويغشاه برحمته ويصبركم بإذن الله. طبعا بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله بنطرق لهذا الموضوع بهذه الأيام بإذن الله. خلونا الآن نروح لأحوال الطقس ونتعرف على أحوال الطقس.

إذا المستمعين الكرام متابعين الأحباء، إليكم حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله في هذا اليوم الموافق 20 يوليو 2026. في المرتفعات الجبلية أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا تتحول نهارا إلى غائمة، وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة يرافقها تساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات تعز إب، الضالع، ريمة والمحويت، ومتفرقة يصحبها الرعد أحيانا إلى أجزاء من محافظات صعدة، حجة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، لحج وأبين، وأيضا أجزاء من هضاب شبوة، حضرموت والمهرة، وقد تتشكل الشابور المائية أو الضباب على أجزاء منها. بالنسبة لدرجة الحرارة في صنعاء فهي 16 إلى 32 درجة، أما في تعز من 20 إلى 33 درجة، في الضالع من 21 إلى 32 درجة مئوية، في لبعوس لحق هي من 17 إلى 31 درجة مئوية. للمناطق الساحلية فهي أجواء حارة ورطبة غائمة جزئيا، وهطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من السواحل الشرقية وسهل تهامة، والرياح شديدة السرعة على أرخبيل سقطرة والسواحل الشرقية تتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 45 عقدة، بينما تكون الأجواء مغبرة نسبيا على السواحل الجنوبية. بالنسبة لدرجة الحرارة في عدن فهي 31 إلى 38 درجة مئوية، أما في المكلا فهي 27 إلى 33 درجة مئوية، أما في الغيضاء في 25 إلى 30 درجة مئوية. بالنسبة لزنقبار فهي من 30 إلى 38 درجة مئوية، أما في الحوطة لحج فهي من 30 إلى 39 درجة مئوية، والحبيلين 22 إلى 35 درجة مئوية، وفي المخاء 30 إلى 8 أو عفوا إلى 38 درجة مئوية. نعم، في المناطق الصحراوية أجواء شديدة الحرارة الصحوة إلى غائمة جزئيا، وهطول أمطار متفرقة يسحبها الرعد أحيانا على أجزاء من صحاري محافظة المهرة وحضرموت وشبوة، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا تعمل على إثارة الأتربة والرمال. إذن يحذر المركز الوطني للإرصاد المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، وكذا ينصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وعدم استخدام الهواتف المحمولة تجنبا لضربات الصواعق، وأيضا في الطرقات الجبلية من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية وتدني مدى الرؤية الأفقية فيها. أيضا يحذر المواطنين مرتدي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرة والسواحل الشرقية والجنوبية من اضطراب البحر وارتفاع الموج، وأيضا المواطنين في الصحاري والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة. إذن هذا كان الطقس المتوقع خلال اليوم بإذن الله. بنروح فاصل إعلاني قصير، نرجع لكم ما تروحوش بعيد، ننتقل لموضوع حلقة اليوم وننتظر اتصالاتكم ومشاركاتكم.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88.9 عندي ما دخل في البال.

0: تذود 88.9
1: يا حبيبي حيث ما
0: عدني يا اسم لون جديد
2: لون جديد
0: ثمانية وثمانون فاصلة تسعة
1: يا حبيبي
0: عدن يا اسم لون جديد
2: لون جديد
0: ثمانية وثمانون فاصلة تسعة
1: يا حبيبي
0: عدن يا اسم

0: إذن عدنا لكم متابعينا ومستمعينا الأحباء أينما كنتم، ما عدنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل الإعلاني القصير، ولنتحدث عن موضوع حلقة اليوم المهم جدا جدا جدا، وهو يا ترى هل أصبحت التجمعات الجماهيرية في عدن غير آمنة؟ هل أصبحنا نحب أن نقتل الفرحة؟ فلذلك أتمنى بكل من كل المتابعين والمستمعين أن تشاركون حول هذا الموضوع ورأيكم فيه، ويا ترى هل فعلا أصبحنا غير قادرين على اكتساب الفرحة وتجمعات وخلق الأشياء الجميلة في مجتمعنا؟ فلذلك أحب أن أسمعكم أكثر وأكثر. مبدئيا معنا اتصال، دعونا نستقبل اتصالنا. ألو، مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة، يا أهلا وسهلا.
1: صباح النور سمية، كيفك؟
0: الفل الحمد لله يا علي، كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير، دامك بخير، أنا بخير.
0: الله يعطيك العافية يا رب إن شاء الله. تفضل يا علي، إيش رأيك باللي صار يوم أمس؟ هل سمعت عليها أم لا؟
1: والله لا، حضر أنا مشجعين في جوز كان بس لكن هذا لا مش جمعت النوقات فوضى ولا.
0: أيوة حصل هلا علي، المتابعين المشجعين الناس اللي هناك بأنه في قنبلة صوتية أو رموا قنبلة صوتية، المهم في كان صوت، فبالتالي الناس هلعت يعني بشكل هلع، خافت وقرت، وطبعا دعسوا أطفال، دعسوا الكبار، وانسرقت ممتلكاتهم، واستوى موقف غير أخلاقي نهائيا وشيء مأساوي صراحة. فأنت برأيك يا ترى هل ما يحدث معنا دائما هذا، ما هو السبب، وهل هو جميل لمدينة نحن أم لا؟
1: والله هذا بسبب بعض الشباب الطايشين يعملون الفوضى. ونحن قد نلاحظ هذا أكثر شيء تحدث في المباريات، يسبب لك إزعاج، ويسبب لك يعني رمي الرصاص، يعني هذا راجع يرجع يعني أحسن احتفالات هذه
0: صحيح،
1: ما يبدو الفوضى ولا في مهرجانات أو في احتفال، هذا كلها تحصل معنا.
0: نعم،
1: لأن ما فيش مجتمع، ما فيش واعي، مجتمع يعني غير واعي، مجتمع كله سلبي يتعامل، ما يتعامل
0: راح الوعي. طيب إذا كان أساسا السابقين كان عندهم وعي كافي بكل شيء، أنت برأيك فين راح الوعي؟ ليش شبابنا اليوم أصبح بلا وعي؟ ألو علي، أنت معنا ولا فصل الخط؟ فصل الخط، معلش يا علي، ربي يعطيك العافية، إن شاء الله تحاول أنك تتواصل معنا مرة أخرى. إذن حابين إحنا أيضا كما قلنا نقول إنه كرة القدم دائما تجمع القلوب وتجمع الناس على الفرح، ودائما توحد القلوب خلف الشاشة. فاللي حدث للأسف يوم أمس حول الهتافات إلى صرخات وهلع بشكل غير جيد، للأسف الشديد بشكل غير حضاري، فالابتسامات أصبحت إلى حالتها لا، زي ما قلنا حصل إنه تهديد تقريبا بإلقاء قنبلة صوتية، أو صار في صوت يعني حصل في موقف هلع، لأنه في ناس الآن لما تحرن عن الموضوع إنه في ناس قالت إنهم رموا بالفعل قنبلة صوتية، في ناس يقول لك لا، في صوت الإنذار هو اللي خلانا نهلع، لأنهم كان في إنه في تهديد إنه بيرموا قنبلة صوتية، فالناس خافت وقرت زي ما قلنا. فبالتالي ليش لما نعيش لحظات جميلة وفيها فرحة وفيها نسيان للعوائق والتعب والظروف، ليش لازم نقتلها؟ أو في فئة تحب تقتل هذه الفرحات؟ ليش لازم نحول هذه اللحظات الجميلة إلى لحظات هرب وخوف؟ ليش في ناس كثير تركوا ممتلكاتهم، مفاتيحهم، جوالاتهم، محافظهم، حاجات كثيرة وانسرقت، يعني حتى كان ما فيش أمان أنه أهامسك، يعني الناس كان شغالة عبر الهاتف عبر التلفون، فيعني حياته كله وشغله كله في الجوال وانسرقت، يعني هنا أنا راح أستمتع روحت منكوب، ولا ممكن أخسر حياتي وأخسر مستقبلي وأخسر شغلي، لأن أحيانا في أشياء كثيرة تكون متعلقة معك في جوالك وأنت ما عندكش نسخ أو ما عندكش الراجع وأرقام إلى آخره. فيبقى السؤال، يمكن كيف يمكن تتحول مناسبة رياضية جميلة إلى فرصة لبث الرعب والسرقة؟ وهل يا ترى أصبحت تجمعات جماهيرية بحاجة إلى تنظيم وتأمين أكبر؟ يعني رغم أنه كان في ناس وأمن وكذا، ولكن للأسف لا حل من تنادي، في مجموعة أصبحت يعني تحب تستلذ وتستمتع بالعذاب، تستمتع بالشمات وبالأذية، تستمتع أنها تستلذ بصرخات الناس وخوفهم، أصبحت تصنع هذا الشيء. الناس هذول ناس ساديين مريضين على فكرة نفسيين، فبالتالي أنت ليش تسوي حاجة زي كده؟ ناس لا عملوا فاحشة ولا عملوا منكر ولا عملوا شيء، يعني حتى ما فيش إنه منقول زي الحفلات تقولوا تجمعات واختلاط وأغاني ولا يجوز، يعني في فئة من الناس تقول لك، فناس عبثية أحيانا تجي تعمل قنبلة صوتية، هذول ناس لا يمثلوا رجال الدين نهائيا، هذا اللي بيسوي كذا بالحفلات. وإنما منقول يلا لأنه عندهم فكرة أنه ذا اختلاط وحرام وإلى آخره. طب اللي صار أمس إيش هو؟ اللي صار أمس عبث بمعنى الكلمة. رجال مع أطفالهم وناس كثير راحوا تجمعوا في مكان عام مفتوح عشان يشاهدوا شيء جميل وحدث عالمي. الناس كلها تجمعوا دائما نسويها، فأنتوا ليش تسووا حركة أو تخططوا لشيء زي كذا؟ يعني إيش كان المخطط الأساسي؟ هل كان السرقة؟ أم كأنكم حابين تغتالوا حد؟ أم كان شي تستلذوا بالمنظرة والله بنسوي حاجة واو؟ يتذكرونا زي ما كنا زمان وإحنا أطفال بنلعب، نروح ندق الجرس ونهرب، أو نقضي الحجرة لبيت فلان ونهرب. طب دي كانت أطفال، دي كانت سلوكيات طفل مريض، سلوكيات طفل غير مؤدبة. ونعترف أنني كانت في يوم من الأيام أنني كانت مش مؤدبة لأن أسوي حركة زي كده، والحمد لله تأدبنا وعقلنا وكبرنا وكانت أشياء بريئة طفولية. ما نقول يلا اليوم لما انكبرتم أنتم بتسووا نفس الحركة بشكل أبشع، ليش؟ يعني للأسف الشديد أصبحنا في زمن مش عارفة إيش أقول، لا وعي لا أدب لا أخلاق لا فرحة ولا شيء. يعني إذا ما استطعتش إنك تكون فرحان، عكر مزاج الآخرين، أصبح كذا. لأنه للأسف الشديد كثير يعني من الشباب ومن الناس للأسف الشديد افتقرت للأخلاق والوعي بشكل كبير جدا. يعني أنا لما الآن استحضرني وأنا أتحدث معكم، إنه في قبل فترة كانوا في شويات أطفال بغضول عليهم، ما بقولش عليهم شباب لأنهم كان لسه في سن 15 سنة وكذا، فاللي كانوا بيرموا طماش لا فوق الناس في الباصات على أساس إنهم بيضحكوا إنهم بيسلوا، دي قلة أدب يا بابا، وفعلا جازوهم. فيا ترى من هي الجماعة المسؤولة على ما حدث يوم أمس؟ لأنه فعلا شيء استفزازي، الناس في التواصل الاجتماعي بتصيح وبتسب وبمنهارة، يعني نوعا ما إنه إيش ده الأسلوب؟ إحنا رايحين نفرح، رايحين نتجمع، رايحين نعيش حاجة حلوة، يعني قمة الاستياء إنه أنا أشوف إنه أصبحنا قاتلين للفرحة، أصبحنا ناس ما عاد نحبش الفرحة، نشتي القتل، نشتي أمور القتل تمشي، نشتي أمور السرقة تمشي، النهب والاحتيال هو اللي يمشي، أسلوب الخوف والهلع. أصبحنا نشتي ننشر فعلا ثقافة إنه إحنا هنا ما فيش أمان، إحنا هنا عايشين حياة ال إيش أقول يعني ربي، حياة المافيات، إحنا مش عايشين حياة صح، إحنا حرام نفرح، حرام نفرح، حرام نعيش لحظات صح، حرام نعيش حاجات يعني تربينا عليها فعلا حرام. ناس دخيلين، ناس مريضين نفسيين دخيلين يستمتعوا بأشياء زي كذا. فللأسف الشديد أنا مش عارفة يعني إيش كمية الأسلوب ذا. يا ترى هل اللي حدث هذا فعلا حادثة عابرة؟ معنا ما أعتقدش أنها حاجة عبرة، لأن دائما تصير في كل التجمعات دائما بشكل كبير. فهل هي حادثة عابرة أم مؤشر على وجود خلل في تأمين التجمعات؟ وكأن الناس تقول لك تجمعوش، ما نشكوش تجمعوا، ما نحن يا شعب نحن ما عاد نتجمعش بأمورنا الخاصة واللي في إصلاح وأحوالنا، رواتب كهرباء صرف وإلى آخره، نتجمعنا عشان نفرح قليل ونعيش جيزنا جيز الناس في العالم. الناس تفرح، نحن نعكر، نحن نقتل لازم. فخلونا نقول إنه للأسف الشديد هذه الحالات قد تكون فردية، هي مش عامة، لأنه عدن وشعب عدن دائما يحب السلام، دائما يحب الجماعات ويحب الأحداث الحلوة. يعني أنتم لو تذكروا قبل أيام لما طلعت بموضوع أنه الشاشات المتواجدة في الشوارع هل هي ترفيهية للشباب أم هي مزعجة للعوائل، أم حمزة وغيرهم من المستمعين اللي شاركونا أستاذ محمد فاضل كانوا يقولوا هذا شيء جميل جدا، خلونا نفرح ساعات، إيش يعني هو لشهر؟ شفتم قلوب الناس كيف؟ لأن إحنا تربينا على الفرحة، الشباب ضبحان نكدان حالته حالة، راح شال فلوسه وراح اشترى شال كيسه الأحمر وراح تجمع يتجمع مع الشعب بيعيش عيشة حلوة. فهي حالة فردية وليست حالة جماعية، هي فردية كده مجموعة من الأفراد بيسووا الحركات هذه لغرضا ما يرضي فيه نفسه أو يرضي الله على من فيهم. فدائما يعني تكشف إنه هذول الأشخاص تكشف إنه في أهمية، في خطط، أهمية نحن نعرف إنه في خطط لوجود تنظيم وتأمين، أو في في في أرواح شريرة نوعا ما نقدر نقول لفساد ونشر الفساد في بلادنا وفي مجتمعاتنا وفي هذه التجمعات. لازم لازم يكون في معرفة أكثر أنا أقول حول هذا الموضوع، أو حول الناس اللي مش مريحة واللي خطيرة على الناس وعلى التجمعات، بالذات لو في ناس بالمئات والآلاف. تخيلوا إنه زي ما قال علي إنه أيضا الرصاص أحيانا ممكن يكون الراجع ممكن يقتل كم شخص، ونحن متجمعين مع بعض، أو ناس فرحانة موجودة في الشوارع في السقوف اللي هي الأسطح وإلى آخره، وفجأة كده فجأة بغمضة عين تجيها رصاصة أو شيء، أو ده عمل فردي نقدر نقول. إذن زي ما قلنا يكون في رقابة كبيرة على هذه التجمعات، إنه مش من أجا وسوى عمل شنيع وراح، لأنه شيء محزن جدا جدا جدا بشكل كبير. يعني نزعل والله العظيم نزعل، ليش نحن نقتل الفرحة؟ ليش هذه الجماعات أو هذون الناس دائما تحب أن تقتل الفرحة بشكل كبير جدا؟ هل يعني باللي صار هذا نقدر نوقف التجمعات الجماهيرية بسبب هذه الحوادث؟ لا. ليش نقتل فرحتنا ونقتل اللحظات الحلوة؟ لا، هذا مش حل. المؤذي هذا إذا اليوم ما شافش هذا التجمع بيروح يدور تجمع ثاني، مش بعيد يروح مسجد، مش بعيد يروح سوق، بيقولوا أنا سمعت تعلميهم، أنا ما علمهمش، وإنما فعلا ممكن إنه يسوي شيء أبشع في أماكن أخرى. هذول الناس لازم يبادوا والله العظيم. يعني أنا المفروض إنه نعرف، أنا أعرف إنه هناك في كاميرات في هذاك الشارع، يعني الجهات المختصة نطالب الجهات المختصة بمعرفة من عمل هذا العمل الشنيع، محاسبته أمام الجميع، أقل شيء بردوا قلوب الناس اللي تعورت، بردوا قلوب الناس اللي استرقت سامانه واللي فقدت جوالاته وأشياء الخاصة ثمينة. يعني هل يكون مخطط سرقة أو مخطط اغتيال أو مخطط ما أو عبثي أو مخطط عبثي؟ فبالتالي ليش؟ فكما قلنا لازم يكون في إجراءات تقلل من دي المخاطر، ويكون في ردع. أنا كل ما أنا أسيب الموضوع وأبلبل في السوشيال ميديا وأسمع الناس تهدر وأطلع كلام ما طبقوش، يومتين يلا وبينسوا. أنت هنا تخلي الأشخاص المجرمين هذول المرتكبين يتمادوا بشكل كبير، لأن يقول لك يلا يومين وبيعدوا بينسوا. وفعلا والدليل على ذلك أكثر من حادثة تحصل، إن كانت اغتصابات، تحرشات، سرقة، قتل، إلخ يستوي لها بالبلا يومتين ثلاث أو أسبوع يلا، وبعدين تنتسي تيجي ترند تاني ويموت الموضوع الأول والناس تنسي. مع الناس مش تنسي، لا، الناس هي ذاكرة، بس خلاص تدري إن القصة ما فيها، تدري إنه ما عاد فيش أي أمل، إنه خلاص هنا حفرنا، هنا دفننا. فكمية التعامس هذا وتقاعس عن الناس اللي بترتكب الجرائم والأشياء، فتخلي الناس تمتد بجرائمها وذنوبها وأبشع الأعمال اللي بتسويها، خليت يمتد أكثر وأكثر وأكثر، لا رقيب ولا حسيب. إيش عليا؟ طيب الناس طبعا أول ما سمعت الإنذار أو سمعت صوت القنبلة هنا طبيعي إن تهلع، أو لو كان شخص شخصين هم اللي هلعوا فخلاص يعني هم اللي قروا عفوا أو قاموا، فهنا يؤدي إلى من خلفه. يعني أنا الآن شفت اللي قدام قروا أو افتقعوا وصاحوا، بشوف اللي وراء بيشوفوا المنظر، فطبيعي إنه بيحصل في قلق وهلع زي ما اللي صار يوم أمس. فبالتالي هنا يجب نحن نراقب، نراقب من النقطة الأساسية لهذا الموضوع، لأنه زي ما قلنا في كاميرات كبيرة، فالشعب تعبان أساسا، يعني في خوف كبير وعايش على حالات متعبة وغير آمنة أساسا في الفترة الأخيرة من الصراعات والأحداث الأمنية، فأصبح رد فعله طبيعي يكون بشكل هلع كذا وخوف، ويجري ويخاف يأمن على نفسه لأنه داري أنه أساسا الوضع مش آمن. فشيء بسيط أنه ممكن يصير هلع بين الكل ويخاف، طبيعي أنه يكون داخلته في باطنيا في عقل الباطن داخلته أنه في خوف من وقوع كارثة أو شيء، فعشان كذا في ناس حمت أولادها وقدرت بسامانة من كتلة الخوف، يعني خلينا ألحق الأغلى. فالأشخاص الآخرين أصبح طبعا استغلوا الموضوع أنه يلا لقينا نحن صرفتنا وتفيدنا. في ناس تستغل الفوضى في سرقات ممتلكات الناس ولهم كما قلنا مصالح خاصة للأسف الشديد، هذا من أخطر الناس وأخطر الجوانب، لأنه تجمع بين الجريمة وانعدام المسؤولية الأخلاقية كما قلنا، ويستغل بعض الأشخاص حالة الذعر لتحقيق المكاسب على حساب الضحايا، وما نحسبش إيش ممكن يحصل. أنت متحسبش الآن اللي صار يوم أمس، هل فلان في سكري مثلا ولا سمح الله تعب وازدادت حالته ودخل في نوبة، وبعدين من اللي بيحاسب على المشارب هذه؟ من؟ فلان مش معاه إلا اللي بيدد الجوال أو شيء وسيب كل شيء وراح، أنت هنا الآن خليته يعيش في حالة ميؤوس منها، ورغم أنه يلا كافح وعافر عشان يوفر اللي معاه هذا، أنت جيت بكل برود تأخذ منه أغلى ما عنده أو كل ما يملك عشان يعرف يمشي أموره أو يشتغل فيها، أو يلا يعني أنه أكتسبها وأنت تجي تأخذها كذا على البارد. أنت الآن ما فكرتش بالناس اللي مثلا الآن مع القري والهلع والخوف دعست على ناس، ناس تعورت، ناس كسرت يدي، ناس كسرت راسي، ناس رجولها، ناس الآن ممكن تكون في كذا في مكان كذا، كمية الاستفزاز بالموضوع والاستهزاء بشكل كبير على صحة وأمن الناس، شكل مقرف للأسف الشديد، وفيه مكاسب، تحقيق مكاسب على حساب الضحايا وعلى حساب الناس وخسارتهم. طيب يا ترى كيف ممكن نحن نحمي الأطفال والعائلات في مثل هذه المناسبات والتجمعات الجماهيرية، بحكم أنه دائما ما قلش دائما، نقول أنه في بعض الأوقات وفي بعض الأحيان والتجمعات يحصل مثل هذه الحوادث لا أخلاقية للأسف الشديد. يجب أنه إحنا بالذات لما يكون في عوائل وفي أطفال خلونا نكون نخصص لهم أماكن مخصصة للعائلات، تكون أماكن نقدر نمسكها نأمنها، تكون مخارجها ومداخلها واضحة، في انتشار أمني كبير، وفي الاحتياط إسعاف، دائما نوعي الناس كيف أنه ممكن تتصرف عند الطوارئ لو حصل حاجة، كيف ممكن أنكم تتصرفوا بشكل سليم. الأماكن المفتوحة هذه تكون أكثر عرضة للغير عرضة للحوادث، الأشياء اللي فيها ممكن خطر على البعض، فكان وجود الأطفال صراحة وكبار السن هو اللي مزعل أكثر شيء. أي نعم كمان للشباب واللي خسر قلنا وإلى آخره, ممكن اللي تعوره وإلى آخره, ولكن برضو يعني نحاول بقدر المستطاع أن احنا كنا أو الجهات المختصة تنظر لهذا الموضوع بشكل كبير وتعرف من اللي كان سبب في هذه الحادثة الغير أخلاقية. طيب الجهات المنظمة, هو المكان ده ما كانش له أي جهات منظمة, كان أي نعم في شرطة في مرور, ولكن كانوا جيزهم من جيز المشجعين صراحة, ما حد بيجلس يتفرج, فكانوا كلهم يعني منسجمين, فطبيعي إنه ما حد يأخذ باله لأنه كما قلنا حدث عالمي وحدث يشد الكل. لكن يجب يعني حرصا فيما بعد انه يكون في انتشار امني, يكون وجود خطه امنيه, تنظيم للمداخل والمخارج او التنسيق مع الجهات الامنيه والاسعافيه, استعداد الكامل والتام للتعامل مع اي طوارئ. نحن نشي دائما ان يكون الاولويه دائما هي حمايه الناس والمواطنين في الفرح, دائما نشي نعيش الفرحة والسعادة ونتعاون مع بعض, دائما نكون فيما بيننا البين محبين لبعضنا البعض, ما نكونش قاتلين للفرحة, نكون ناس حابين الأشياء الجميلة والتجمعات, الأحداث اللي ما تحصلش إلا فين وفين, نلتم مع بعضنا ونعيش الفرحة صح. طيب نظن نقول ليش الذعر أمس انتشر بشكل كبير, بنقدر زي ما قلنا لكم لأنه ممكن الناس أصبح عندها هوس إنه ما عاد فيش أمان, ما عاد فيش يعني عنده تنبؤ بالخطر وبالكوارث. طيب اللي صار أمس طبعا خوف, كان استغلال الخوف للسرقة بشكل كبير, يعني حتى الناس اللي يمكن كانت ملاش ذنب ولكن شافت أنها يعني لقمة جميلة جدا فسرقت الناس بشكل كبير, فهذه جريمة كبيرة كما قلنا, لأن للأسف مش من أخلاقنا ولا من عاداتنا ولا من مجتمعنا للأسف الشديد. فهنا يعني الوضع هنا يحزن كثير جدا جدا, نقول إنا لله وإنا إليه راجعون على الوضع اللي وصلنا إليه, لأنه هذه الحوادث تؤثر بشكل كبير على مجتمعنا, تخلي الناس تخاف من حضور الفعاليات العامة والتجمعات الجماهيرية, تعطي فكرة غير جميلة وصورة غير جميلة وملائمة عن عدن وعن حياتنا, مش فقط هنا للعوائل لأصحابنا, أيضا في المناطق الأخرى الناس الزائرين والزوار يعني للأسف الشديد. أيضا فسدت أنت مناسبة رياضية وفعالية جميلة وحدث منتظر وتقلل الشعور عند الناس بالأمان للأسف الشديد, وتخلق أنت حالة قلق وذعر وفقدان ثقة لهذه المناسبات, والمجتمع والناس المواطنين أصبحت تفقد الأمان والثقة والشعور بالأمان للأسف الشديد, أصبحت في كل شيء تقول لك لا نروحش خلاص لا بيحصل حاجة فلان. فذلك دائما إذا كان الموضوع شائع أو حصل صح فزي ما قلنا هذا شيء خطير جدا. أيضا ممكن إذا كان الموضوع شائع وليس حقيقي ممكن يكون هذا الشيء يؤدي إلى ذعر كمان, لأنه خطير برضه, لأنه مجرد الصراخ ونشر الإشاعة تخلي فيه خسائر كثيرة حتى لو ما فيش خطر, ولكن يكون في خطر آخر, إذا ما فيش خطر حقيقي بس في خطر آخر اللي ذكرناه فيما سبق واللي صار, لازم إن احنا دائما نكون مراعيين لمشاعرنا ومشاعر غيرنا ونحب الفرحة ونخلق الصورة الجميلة لعدن. عدن ما كانتش كده, عدن أم السلام وأم الحب وأم التعايش والتجمع, عدن جميلة بكل شيء, يجب أن نكون دائما مع التجمعات والأرواح الجميلة اللي دائما بنعيشها في هذه المدينة الجميلة. في الختام لأنه وصلنا للختام, خلونا نقول كرة القدم وجدت لتصنع الفرح لا لتزرع الخوف, وأيضا من يروع الناس ويستغل لحظات الذعر للسرقة لا يسرق هاتفا أو محفظة فقط, بل يسرق شعور المجتمع بالأمان والقلق ويجعل القلق ونجعل التجمع عنوان للمتعة, خلونا نجعل التجمع عنوان للمتعة والاحترام, ودائما خلونا نخلي المنافسة داخل الملعب فقط, لكن الخارج أو خارج الملعب هي مسؤولية تقع على الجميع لحماية الأرواح والممتلكات. وأتمنى إن إحنا نعرف نعيش الفرحة مش نقتلها. يا ريت ترجع عدن بالوعي الأولي أولادنا. مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: الشاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02 0548-638-633 أو 718-4-74
9: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.

0: زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-992-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: ايه ده ايه ده؟ بتبيعني عند الكلب ده؟
1: ماليش دعوه والله ابو نادى،
2: ولا حركه ولا نفس.
3: زكريا
0: اهرب يا سمر،
4: اللي هيتحرك هيتقتل. احنا هناخد زكريا ابو نادى ونمشي من سكات.
3: مستحيل، رجلي على رجله مش هسيبه زكريا.
0: اسكت يا سمر، بقولك يا قاضيه بتاع البتاع الاسود ده، اسمع، عايز مني انا قدامك اهو، مالكش دعوه بحد فيهم، لو ليك حساب حسابك معايا انا.
2: ماشي يا ابو الشهامه، قدامي.
3: زكريا زكريا زكريا.
0: بعدين بقى يا سمر، خلي بالك من زعتر وشكوكه.
3: زكريا.
1: ايه ده، هو انا مش هشتغل مع القناع الاسود؟
0: النبي تتنيل انت وتتكتم يا زعتر الكلب، ما هو كله من تحت راسك.
2: زعتر.
1: نعم يا بابلو بيه، امرني.
2: انا عندي وعدي.
1: هتشغلني معاك؟
2: ايوه، وده الاربون، خد.
5: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
6: ابو ندى اتخطف ولا ايه؟ البس وقف على عصابه جايه تخطف ابو ندى، عصابه القناع الاسود بنفسها جايه تخطف ايقونتنا مننا، عايزين يسرقوا روحنا مننا وياخدوا النجمه ابو ندى مننا ومن دمنا. لا مش هنسكت، بس انا مش عارف مش هنسكت هنعمل ايه، بس احنا مش هنسكت.
5: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
7: واحد فين يا ابو ندى؟ انت فين يا ابو ندى؟ انت فين يا ندى؟ انت فين يا ابو ندى؟
8: انت فين يا ابو ندى؟
7: انت فين يا ابو ندى؟
8: انت فين يا ابو ندى؟
7: انت فين يا ابو ندى؟
5: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
6: رجلي اتشلت من التعليق، خلاص خلاص حموت، جالي عرق الناس.
9: الغريبة بقى ان ما حدش عدى، المكان ده مقطوع وما فيهوش صريخ ابن يومين.
10: مساء الخير.
6: مساء النور بني ادم، انا شايفه بالمقلوبة اهو.
10: عايز اروح بشتيل، اركب منين؟
9: اخر الشارع في موقف.
10: اخر الشارع ده هو ولا ده هو؟
9: مش عارف، انا بصراحة متعلق والاتجاهات مش واضحة قدامي.
10: صحيح، ما تقعد عدل انت وهو. ايه مفيش احترام؟ حاطين رجلكم في وشي؟
6: رجلين ايه يا راجل يا مغفل انت؟ احنا متعلقين حضرتك، انت اعمى؟
10: ديوجا ولا نوجا ولا يوجا ولا ايه؟
6: احنا متعلقين، نزلنا بقى، نزل البامبي.
10: اصلي متأخر قوي وعندي معاد، قلت لي الميكروباص من كده هو ولا من كده هو؟
9: امشي يلا، فين الطوب؟ يلا عادي امشي من هنا، يلا امشي قول يلا.
10: وبتوصل بالطوب ليه حضرة انت وهو؟ جاتكم الهم رجالة مش محترمين ومعلقين نفسكم كده، اخص اخص.
5: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
2: يلا بينا قدامي يا ابو ندى.
11: على فين اقناع؟ رايحين فين ابو ندى؟ لسه عندك انت هو.
2: مين دي؟
11: ده الحمار صاحب القناه.
2: ابعد عني يا معلم. شي ها انت
11: قلت يس يا حمار انت وهو؟ ايه ما بتفهموش؟
4: ايه يس دي؟ يس دي يعني نعم.
0: لا يس دي يعني نعم بالانجليزي، انما بلغه المعلم الحماري يعني ستوب. احنا كده نقول الحمار يس يقف، ماشي؟
2: فيتو خلص اضربوه.
0: يا لهوي، خلي بالك يا سمر، اهربي، خلي بالك.
3: خلي بالك انت يا ابو ندى، خلي بالك. زكريا،
0: الرصاص شغال والضحايا عماله تقع، بس انا عايز اقول لك على حاجه.
1: بقولك يا زكريا، ما معكش حبه بنادول؟ احسن الصداع من كتر صوت الرصاص هيفرتك الجبال.
0: معايا يا حبيبي، تعالى خد يا زعتر. طخ طخ.
1: ايه ده، صدق الصداع راح؟
3: قول بقى يا زكريا.
0: بحبك يا سمر، بحبك.
3: ابو ندى انت بتتكلم بجد؟
0: خرب بيتك، موت بقى، مش عارف اقول البقين. موت، هو انت بتموت بالتقسيط؟ موت.
3: قول يا زكريا قول، سامعاك.
0: بحبك من اول يوم شفتك فيه، عمري ما تصورت ان ابو ندى اللي عاشها طول وعرض ممكن يقع في حب حد. انت حبيبتي يا سمر وغيرت حياتي كلها.
2: مومنتو، معلش الرصاص شغال على اخر، ممكن استخبى جنبكم؟
0: اتفضل يا حبيبي.
3: كمل يا ابو ندى كمل.
0: حب غير حياتي من مجرم لشخص عادي.
3: هلاوي.
2: يا سلام.
0: والله يا اخ، تصدق ان انا زمان ما كنتش اتصور ابدا ابدا ان ده ممكن يحصل لي.
2: ليه يعني؟ ربنا قادر على كل شيء، وبعدين انتوا ولاد حلال وتستاهلوا بعض، مش كده برضو يا اخ ابو ندى؟
0: الف شكر حضرتك. هو اسمك كريم ايه؟
2: محسوبك بابلو كارلوس حسام.
0: تشرفنا بحضرتك قوي.
2: انا اكتر والله لازيم سيد زكريا، معلش انتوا اكمل قتل وضرب نار لحسن الكلام ياخدنا.
0: لا الاول تشرب حاجه. ما مش بعزم والله، تلاقت اخوك مدي ايدك طريق السلام. خد بالك من السلمة بقى المكسورة.
5: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى،
7: واحد فين يا أبو ندى؟ زكريا أبو ندى.
6: أيوة لازم تلم كل الرجالة اللي عندي وتجيب كمان معاهم رجالة.
9: أنت مصمم برضو على الخاتم؟
6: لو حبيع عمري لازم أرجعه وانتقم من بابلو وأبو ندى والواد اللي معاهم. أنت ما شفتش عملوا فينا إيه؟
9: بس بقى ما أنا كنت معاك وشفت وحسيت بكل حاجة.
6: والله ما حاسبهم، والله ما حاسبهم، وهطلع عينيهم ولاد النصابة دول.
9: وناوي تعمل إيه دلوقتي؟
6: دلوقتي؟ أخش الحمام أغير. لازم أغير يا دينيس، لازم أغير. البامبي اتبهدل خالص، لازم يرجع تاني. بامبي تارارارارارارا، بامبي بامبي بامبي بامبي.

المدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074. هل لديك فكرة مشروع أو تحلم ببناء مستقبل مختلف؟ تيدكس عدن يوث ليس مجرد حدث، بل مساحة تجمع الطموح بالفرصة والأفكار بالإلهام. التقي برواد أعمال وخبراء واستشاريين واستفد من تجاربهم، وطور مشروعك واجعل حلمك أقرب إلى الواقع. ابدا اليوم، فربما تكون هذه هي الفرصة التي كنت تنتظرها. تيدكس عدن يوث، هاندراب مفتوح.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: عبر أثير إذاعتنا.
3: عبر أثير إذاعتنا.
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
6: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
4: 02-368-633 أو 718-404.

0: العلماء أمضوا عقودا من الزمن في الدراسات، وتم صرف المليارات من الدولارات لمعرفة إذا كانت الحياة موجودة على المريخ. مؤخرا بدأنا البحث عن عوالم تشبه الأرض وتكون صالحة للسكن حول النجوم البعيدة، ولكن الحياة ممكن يكون لها أشكال غريبة أكثر مما نتوقع، ليس فقط في الفضاء الخارجي ولكن أيضا على الأرض. قبل ما ننطلق للفضاء للبحث عن حياة في كواكب أخرى، كان لازم أولا نفهم الحياة الموجودة على كوكبنا. بدأنا البحث في الصحاري والكهوف والبحار عن كائنات غريبة أو Alien Life، وهي كائنات تختلف عنا بشروط حياتها وتتحمل الحياة في بيئات صعبة وقاسية نحن ما نقدر نتحملها. في البداية خلونا نسألكم، شو هي البيئة المثالية بالنسبة لكم؟ طقس مشمس، درجة الحرارة حوالي 22، والهواء لطيف ونقي، ويكون مأمن لكم المياه والغذاء اللي تحتاجون، صح؟ لكن في حد منكم يتخيل الحياة في مياه حرارتها أعلى من درجة الغليان، أو في مناطق متجمدة بالكامل، أو أن يكون غذائه معادن سامة والبلاستيك؟ إذا أنت كنت كائن متطرف أو إكستريموفايلز، ممكن تكون هذه البيئات مثالية بالنسبة لك. يعني الإكستريموفايلز هي الكائنات الحية اللي تعيش في بيئات متطرفة نحن ما نقدر نتحملها، وهذا الاسم استخدم لأول مرة في سنة 1974 من قبل عالم اسمه آردي مكلروي. هذه الكائنات لفتت نظرة مش لأنها تعيش في بيئات قاسية، بل لأنها ما تقدر تعيش في البيئات العادية أو المعتدلة اللي نعرف أنها تدعم الحياة. نحن نقول أن البيئة متطرفة يوم نقارنها بما هو طبيعي للبشر، ولكن بالنسبة للإكستريموفايلز البيئات المتطرفة هي الطبيعية. وخلال بحثنا عن الحياة خارج الأرض، من الضروري أن ناخذ بعين الاعتبار أن الظروف اللي تخلي الحياة ممكنة للبشر قد تكون ظروف قاسية لمثل هذه الكائنات. إنزين، شو هي العوامل اللي تخلينا نقول عن مكان أنه متطرف؟ أول شيء نسبة الضغط الجوي ومستويات الإشعاع اللي يتعرض إليها المكان، درجة الحموضة ودرجة الحرارة، وتركيز الأملاح في المياه أو حتى نقص المياه، بالإضافة لنقص الأكسجين أو حتى الهواء الملوث بالسموم الناتجة من النشاط البشري مثل النفايات النووية. معظم الكائنات اللي نعرفها تعيش في درجات حرارة تتراوح بين 5 إلى 40 درجة مئوية، ولكن في المقابل وجدت الحياة المتطرفة في المفاعلات النووية والبراكين، واكتشفنا أنواع من البكتيريا ممكن تعيش في الينابيع الساخنة أو في مناطق خالية من الأكسجين، وأيضا اكتشفنا نباتات تقدر تعيش في المستنقعات المالحة مثل بحيرة الملح الكبرى في ولاية يوتا الأمريكية، كما أن وجدنا نوع من البكتيريا كانت نائمة لعشرات الآلاف من السنين في جليد ألاسكا، ويوم ذاب الجليد استأنفت نشاطها.
1: إنزين، ليش نحن نبحث عن هذه الكائنات وشو ممكن نتعلم منها؟ طبعا نحن ما نبحث عن هذه الكائنات من باب الفضول فقط، بل هي ممكن توضح لنا اللي ما نعرفه عن إمكانية وجود الحياة على كواكب أخرى واللي فيها ظروف أكثر عدائية من الأرض. وأيضا بعض هذه الكائنات وصلتنا لابتكارات في مجالات الأدوية وتوليد الطاقة والحفاظ على البيئة وغيرها. لكن خلونا نحكي لكم قصة اكتشاف الكائنات الغريبة اللي تاكل وتتنفس الكهرباء، وخلتنا نعيد تفكيرنا عن أشكال الحياة.
0: في شمال ولاية نيويورك الأمريكية في بحيرة اسمها أونيدا، كل سنة حين يأتي فصل الربيع تذوب الثلوج اللي متجمعة على الجبال المحيطة فيها، وتتجمع مياهها في البحيرة. في فترة الربيع يكون الطقس بعد بارد، والريح اللي تهب على البحيرة تخلي سطحها يتجمد. كانت البحيرة دائما محط أنظار للباحثين اللي كانوا يأتون ويجرون تجاربهم هنا ويدرسون بيئتها. في سنة 1982 كان في عالم اسمه كينيث نيلسون. هذا العالم ترك الحياة بأكملها وتفرغ لدراسة

الدقيقة واستكشاف أسرارها. وأثناء إجراء البحوث لاحظ شيء غريب، المفروض حين يذوب الثلج اللي على الجبال يجرف معه نسبة كبيرة من المعادن الموجودة في التربة ومن بينها المنغنيز، وحين تتجمع المعادن تحت سطح البحيرة المتجمد تبدأ عمليات التفاعل بين المنغنيز والأكسجين، وبالنتيجة لازم يتشكل مركب اسمه ثاني أكسيد المنغنيز ويترسب في قاع البحيرة. لكن هذا الشيء ما صار، وكان في شيء خلى المنغنيز يختفي بظروف جيولوجية غامضة لم يجد أحد أي تفسير لها. يومها افترض نيلسون أن يكون فيه بكتيريا في البحيرة وصلت للمعدن وتسببت باختفائه بسرعة. تفسير نيلسون ما لقى قبول عند بقية الباحثين، لأن كل البحوث اللي أجروها تقول أن من المستحيل البكتيريا تقدر تذوب معادن بطريقة أسرع مننا نحن البشر. نيلسون ما استسلم وظلت الشكوك تدور برأسه، وبعد دراسة استمرت لثلاث سنوات تمكن من معرفة سارق المنغنيز، وهو نوع من البكتيريا اسمها شوانيلا اللي تتنفس وتتغذى على المعادن وما تحتاج مصادر الطاقة اللي تحتاجها باقي الأحياء. هذه البكتيريا كانت وكأنها من خارج الأرض وما تشبه أي مخلوق يعيش على كوكبنا. في سنة 1999 مولت الإدارة الأمريكية للطاقة بحثاً لاستكشاف التسلسل الجيني الخاص ببكتيريا اسمها دي راديو دينايسس، اللي عندها القدرة على النجاة يوم تتعرض لضربات من أشعة الجاما أكبر ب3000 ضعف من الجرعة المميتة للبشر. إنزين، كيف نحن بنستفيد من هذا الشيء؟ أشعة جاما تنتج من التفاعلات النووية اللي غالباً تصير في الفضاء، وأيضاً بتنتج من العناصر المشعة مثل اليورانيوم، ولها طاقة أكبر من أي نوع ثاني من الأشعة. وحين بدأ العلماء بدراستها كان الهدف تطوير جراثيم تستهلك الفضلات حتى يتم استخدامهم في تنظيف المواقع النووية شديدة التلوث. سر البكتيريا هو مجموعة من مضادات الأكسدة اللي تحمي البروتين الخاص بها من الضرر الإشعاعي، ومن بعدها تقوم هذه البروتينات بعلاج الحمض النووي المتضرر. وهذه النتيجة كانت خطوة أولى نحو تطوير حبوب علاج من الأشعاع فعالة للبشر، وخاصة اللي يشتغلون في المنشآت النووية أو رواد الفضاء أثناء رحلاتهم. أثناء بحثنا عن الحياة على سطح المريخ صرنا نبحث على الأرض عن بيئات تحاكي بيئته ونختبر إمكانية نشوء الحياة فيه. في سنة 2013 بدأ الاتحاد الأوروبي لعلوم الكواكب يوروبلانت بدراسة منخفض اسمه داناكيل في أثيوبيا. هذا المنخفض ما له مثيل على الأرض وكأنه من كوكب آخر، في بركة شعب باللونين الأصفر والأخضر، والمياه الساخنة تغلي من الينابيع الموجودة داخله، وأيضا تنتشر في جوه غازات سامة مثل الكلور والكبريت لدرجة تسبب الاختناق. في سنة 2017 عثر العلماء على مظاهر للحياة في داناكيل، وهو نوع من بكتيريا قادرة تتكيف مع درجة الحموضة الكبيرة ودرجات الحرارة المرتفعة ودرجة الملوحة العالية بنفس الوقت، وهذا كان أول دليل على وجود حياة ميكروبية في برك داناكيل الحمضية. وهذا الاكتشاف بيساعدنا نفهم كيفية نشأة مظاهر الحياة إن وجدت على كواكب وأقمار أخرى. في كوكب المريخ في رواسب معدنية وكبريتية تشبه الرواسب اللي شفناها في منخفض داناكيل، والماء المالح يتدفق من فترة لفترة على هذا الكوكب. يعني من خلال دراسة البيئات القاسية على كوكب الأرض اللي ممكن تضم أشكال غريبة للحياة، من خلال معرفة الطرق اللي تتحمل فيها الكائنات الحية هذه الظروف نقدر نحدد المناطق اللي ممكن نلاقي حياة فيها على بعض الكواكب مثل كوكب المريخ. تخيل أن يكون في كائن حي ممكن ترميه في مياه تغلي أو ممكن حتى تجمده، وحتى ممكن ترميه في الفضاء الخارجي ويتعرض للإشعاع ويظل على قيد الحياة. قد تستغربون، ولكن هذا الكائن موجود وهو التاردغريد أو دب الماء المجهري اللي يقدر يعيش ويتكاثر في أقصى ظروف الحياة. التاردغريد هو حيوان مجهري ما يتعدى طوله 1 ملليمتر، له 8 أرجل
ويقدر يعيش في أشد درجات الحرارة والبرد والضغط والإشعاع وحتى في الفضاء الخارجي. تم العثور عليه على جبال الهيمالايا وفي الينابيع الساخنة اليابانية في القارة القطبية الجنوبية اللي درجات الحرارة تنخفض فيها إلى 80 درجة تحت الصفر. في تجربة يابانية تم تجميد بيوض الدببة المجهرية هذه لأكثر من 30 سنة، ويوم تم تذويبها فقصت 14 من أصل 19 بيضة منهم بعد عدة أيام. ولكن شو بالنسبة للفضاء؟ في سنة 2007 وضعت وكالة الفضاء الأوروبية آلاف من هذه الحيوانات على مسبار لمدة 12 يوم، وتم تعريضهم للأشعة الكونية. والمفاجأة أن يوم رجعوا إلى الأرض كانت نسبة النجاح كبيرة، مع العلم أن نحن البشر نفقد وعينا بعد 15 ثانية من وجودنا في الفضاء الخارجي بدون بدلة فضائية، لأن تنفجر أوعيتنا الدموية وطبلة الأذن ويبدأ دمنا بالغليان، حتى أن الحمض النووي اللي داخل خلايانا يبدأ يتمزق. السؤال الآن، كيف تقدر هذه المخلوقات تقاوم الظروف القاسية؟ وهل من الممكن أن نستفيد منها نحن البشر لنصبح أكثر مقاومة لبيئات القاسية؟ داخل جسم التاردغريد هناك جينات وقائية تطورت مع الزمن لتحميها، وتطورت عندها أيضا بروتينات جديدة تمنع الحمض النووي من التلف. وحين أضفنا هذه البروتينات إلى خلايا بشرية، أصبحت قدرة هذه الخلايا على تحمل الإشعاعات السينية أو الأكس راي أفضل بكثير من الخلايا العادية. يعني ممكن في المستقبل نستخدم هذه البروتينات لتطوير خلايا تقاوم الجفاف أو محاصيل زراعية تقدر تنمو في الفضاء، كما أنها ممكن تساعد المرضى اللي يخضعون للعلاج بالأشعة وتحمي العاملين والباحثين في مجال الطاقة النووية. البشر يستعملون مادة البلاستيك في صنع العديد من المواد والأدوات اللي نستعملها في حياتنا اليومية، ولكن استخدام هذه المادة له آثار جانبية، والسبب أنها غير قابلة للتفكك بطريقة بيولوجية. يعني ما في أي كائن حي يقدر يستهلكها ويحولها لمادة أبسط. هذا الشيء سبب تراكمها في الطبيعة، وطبعا هذه مشكلة حقيقية تواجه العالم. إنزين، شو رأيكم لو قلنا لكم أن في كائن حي تم استكشافه ممكن يأكل البلاستيك ويقوم بتفكيكه؟ في غابات الأمازون نقدر نلاقي أنواع من الأحياء أكثر من أي منطقة ثانية في العالم. واحد من الأنواع اللي تم اكتشافها حديثاً هو فطر يقدر يفكك المواد البلاستيكية، وطبعاً دراسة الفطر والطرق اللي يستخدمها لتفكيك هذه المادة ممكن يعطينا حلول حتى نستخدمها في المعالجة البيولوجية للبلاستيك. بالإضافة للفطر آكل البلاستيك، شو رأيكم إن في نبتة آكلة للمعادن؟ ومش أي معادن، نحن نتكلم عن معادن سامة مثل النيكل. هذه النبتة قادرة على النمو وتعيش في تربة تحتوي على كميات كبيرة من معدن النيكل، مع العلم أن الحيوانات مثلا في حال أن تناولت كمية قليلة من النيكل ممكن تتعرض للتسمم وتموت. تم اكتشاف هذه النبتة في جزيرة لوزان الفلبينية، المعروف عنها أنها تمتلك تربة غنية بالمعادن الثقيلة، ودراسة هذه النبتة وخواصها ممكن يساعدنا في المستقبل في صنع تكنولوجيا صديقة للبيئة لتخليص التربة من المعادن السامة. إنزين، تشوفون هذا المخلوق؟ من أول ما تنظرون له ممكن تحسون أنه جاي من أفلام الخيال العلمي أو حتى أنه جاي من الفضاء، ولكن هذا المخلوق عبارة عن يرقة بالرغم من حجمها الصغير إلا أنها قوية جدا، لدرجة أنها تتغذى على أوراق نبتة سامة اسمها نيريوم أوليندر. هذه النبتة سببت وفاة 3 أشخاص في أمريكا بالإضافة لحالات تسمم كثيرة، ومع ذلك هذه اليرقة قادرة على أن تأكل أوراقها بدون ما تتأثر. يعني بعد مرة، الشيء اللي ممكن يكون قاتل وسام بالنسبة للبشر ممكن يكون غذاء لأنواع ثانية من الكائنات الحية. دراسة الكائنات المحبة للظروف المتطرفة على الأرض تقدم لمحة محتملة لشكل الحياة الفضائية وأين يجب علينا البحث عنها. فهم هذه المخلوقات ممكن يقدم فوائد للإنسان في المستقبل من خلال دراسة كيفية البقاء على قيد الحياة في المناطق اللي مفترضة إنها تكون مضيافة للبشر في الكون.

عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مهما
1: عدن يا اف ام من عدن لكل الوطن,
2: لكل الوطن.
1: اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام لون جديد,
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط, نحن نوفر لك الراحة,
5: نحن نوفر لك الراحة
4: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك, وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب, العظام عمليات دقيقة بتقنيات حديثة, الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة, النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة, العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة, المختبرات نتائج دقيقة وسريعة, الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية,
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: سبب شفاؤك,
5: سبب شفاؤك
4: بإذن الله,
5: بإذن الله.
4: للحجز والاستفسار 7821174410 عدن, خط 90 في جانب 90 مستشفى الريادة الدولية,
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: الرعاية الكاملة,
5: الرعاية الكاملة.
4: تيدكس عدن يوث, بعض الفرص لا تقاس بالحضور بل بما تفتحه لك من اتجاه جديد, ولأن الأفكار العظيمة لا تصل وحدها بل تحتاج إلى من يمنحها مساحة للظهور,
5: بل تحتاج إلى من يمنحها مساحة للظهور.
4: تيدكس عدن يوث, هاندراب مفتوح.
5: تيدكس عدن يوث, هاندراب مفتوح.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك, لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك, شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني, الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع, وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس, الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية, بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري, أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك, اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: بدافع للعود, الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك, دليلك للتميز.
1: نقدم الأخبار بحياد تام, زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام,
2: عدنية اف ام,
1: ثقة تستحقها.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
9: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني، احاديث في العقيدة والتربية مع الدكتور

والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. حديثنا اليوم أخرجه الإمام أبو داود بسند صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. أيها الأحبة في الله، من أعظم ما يربي الإنسان عليه نفسه ويربي ابنه عليه أن يربيهم على الصلاة. والصلاة هذه ركن الدين العظيم. بعد أن ينطق الإنسان بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما الذي يدل على صدقه، صدق إسلامه، وأنه دخل في الإسلام حقيقة؟ ما هو الأمر الذي يفرق بين المسلم والكافر؟ ما هي العلامة أن هذا الإنسان دخل في الإسلام غير النطق بالشهادتين من الأعمال الظاهرة؟ أن يقوم الإنسان بالصلاة. الصلاة ركن الدين العظيم الذي يلي الشهادتين مباشرة. والصلاة هي الركن المتكرر يوميا، بل 5 مرات على الأقل في كل يوم وليلة. أقل شيء 5 مرات في كل يوم وليلة. إذن هذا ركن من أعظم أركان الدين الإسلامي. وأيضا هي معنى يظهر منها معنى أن معنى الشهادتين، أن الإنسان فقه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ يعني أن قلبي معلق بالله، وأنا تركت عبادة كل ما سوى الله وأعبد الله وحده لا شريك له. هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأنا أعبد، أشهد أن الله قد بعث رسوله، وأنا مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي عرفني بالله وعرفني كيفية عبادة الله. إذن أنا سأعبد الله جل جلاله وحده لا شريك له بما شرع، بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أين الحقيقة؟ ما هي الحقيقة أنك أنت فعلا فقهت الشهادتين؟ ما هو التطبيق المباشر للشهادتين والدليل على صدق النطق بهما؟ إنها الصلاة. هذه الصلاة هي التي يبين الإنسان ويفهم دين الإسلام. تترك عبادة كل ما سوى الله وتعبد الله. طيب كيف نعرف أنك تعبد الله؟ أنك تقوم تصلي لله جل جلاله ولا تصلي لغيره. فمن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم لا يصلي، نقول أنت ما فقهت الشهادتين، أنت ما تفهم شيء في دين الإسلام إذا لم تقم تصلي. إذا لم تقم تصلي أنت ما فقهت الشهادتين، أنت ما فقهت الشهادتين. أيضا الصلاة يا إخوان هي بالنسبة صلة بين أعمال القلب وبين أعمال الجوارح، كالصلة في الشجرة بين الجذور وبين الأغصان والأوراق والثمار. ما الذي يصل بينهما؟ الساق. فالصلاة هي كالساق في الشجر، هي تصل بين القلب. عندما يقول الإنسان مؤمن بالله وباليوم الآخر، مؤمن بالملائكة والكتب والرسل والقضاء والقدر، أنا مؤمن بذلك، مباشرة ما الذي يخرج؟ تخرج الصلاة. والصلاة بعد ذلك تؤثر على سلوك الإنسان وعلى حياة الإنسان الأخرى. فالتربية على الصلاة من أعظم الأمور، وهي أيضا تعليم للعقيدة الإسلامية الصحيحة. الصلاة أعظم أمر يعلم الإنسان فيه ابنه عقيدة الإسلام. قبلها أيضا بعض الآباء يتمنى أن يكون ولده بار بوالده، لديه أخلاق فاضلة، لديه السلوك الحسن، لديه الاهتمام بالدراسة، لديه المحافظة على الوقت. إذا تريد ذلك لا بد أن تربي ابنك على الصلاة وعلى العفة، فستصلح دنياه وأخرى. مراحل تربية الأبناء على الصلاة: أولا المراحل التي يمر بها الابن من الولادة إلى سن التمييز، يعني يبدأ يميز بين الأمور، يبدأ يعد حتى 10، يعرف أن هذه صلاة وهذا صوم وهذا زكاة وهذا حج. من الولادة إلى سن التمييز هذا ليس هناك تعليم، ليس هناك تعليم ولا تصويم
لا تعليم صلاة ولا تعليم صيام في قبل سن التمييز. إذا بدأ يميز قبل السابعة يميز لكنه لم يصل السابع، إن وصل عمره 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات بعضهم يبدأ يميز هنا. هذه المرحلة قبل أن يبلغ الابن السابعة ويدخل في الثامنة، هنا تكون المرحلة مرحلة ترغيب وتعليم في الصلاة الصحيحة بدون أمر، لكن يحفظه في هذه المرحلة من 5 سنوات 6 سنوات إلى 7 سنوات يحفظه الأساسيات، يحفظه سورة الفاتحة، يحفظه قصار السور، يحفظه التشهد الأول والأخير، يحفظه أذكار الصلاة في الركوع والسجود وهكذا. فإذا بلغ السابعة ودخل في الثامنة هنا المرحلة يبدأ يرغب ابنه في الصلاة، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، فيبدأ الأمر للابن بالصلاة لكنه يكون أمر ترغيب بدون ترهيب، يكون أمر ترغيب بدون ترهيب. هذا الأمر مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واجب على الوالدين، ويأثم الوالدان بتركهما، بترك الأمر يأثم الوالدان بترك هذا الواجب عليهما وهو ترغيب الابن في الصلاة. والصلاة في الوقت ذاته ليست واجب على الابن، انظروا كيف الأمر بالصلاة واجب على الوالدين والصلاة في الوقت ذاته ليست هي واجب على الابن، لكنها الآن عندك مرحلة ترغيب من 8 سنوات، يعني بلغ الثامن دخل الثامنة 9 10 3 سنوات يؤمر بالصلاة المعروفة المستكملة للشروط والأركان الواجبات. بعض الآباء يأمر لكنه يجعل ولده يصلي من غير وضوء، لا يصلح هذا، ليس المقصود أن يؤمر بمطلق الصلاة، إنما الأمر بالصلاة المستوفاة أمر ترغيب. هنا نبدأ نعلم الابن العقيدة في هذه الفترة، عندما يبدأ نعلمه الصلاة لا بد أن نعلمه لمن نصلي، لمن نصلي، لأن الابن في هذه المرحلة يصلي لكن ما يعرف لمن يصلي. هنا خذ سورة الإخلاص، وقد شرحنا هذا في درس مستقل. قل هو الله أحد، يا ابني لمن تصلي؟ تصلي لله. ومن هو الله؟ الله أحد أي في ربوبيته، الله الصمد أي في ألوهيته. يا ابني الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد لكمال غناه عن الوالد وعن الولد، ولم يكن له كفوا أحد. هنا تعلم الابن لمن نصلي، وتعلمه لمن نصلي، فتشرح له سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، نحن نصلي لله لكونه هو رب العالمين، هو الرحمن الرحيم، وهكذا تعلم الابن من خلال سورة الفاتحة لماذا نصلي لله، شكرا لله لأنه هو الذي خلقنا وهو الذي ربنا بنعمه وهو الذي يرزقنا، وتبين له أهمية الصلاة في يعني سعادة هذه الدنيا. فإذا بلغ الابن 10 إلى 15 هنا تبدأ مع الابن مرحلة أخرى، مرحلة أنت الآن 3 سنوات ترغيب، هنا تأمره ويكون في الأمر شيء من الترهيب. إذا كان الابن أصلا اعتاد 8 9 10 وصل 11 الآن دخل في 11 وهو خلاص انتهى تعود على الصلاة الحمد لله، إذا ما زال فهو يحتاج إلى شيء من الترهيب، بمعنى شيء من العقوبة، يعاقب الابن واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، فيضرب الابن. هنا يتفاجأ الابن عندما يترك صلاة الفجر ويتعمد يعني ترك الصلاة وهو قد استيقظ ويعود، ثم تأتي فتضربه فيرى أنه ارتكب أمر عظيم، والضرب ضرب تربية، ضرب تربية الذي يشعر فيه الإنسان بأنه وقع في خطأ كبير وهكذا. وليس المقصود بالضرب ما يفعله يعني البعض كأنه يعني مضاربة حدثت بينه وبين شخص في الشارع، يعني لا، إنما هو ضرب تأديب وتربية ليشعر الابن أنه ارتكب أمر عظيم. هذا الإنسان الذي يمشي وفق هذه الخطوات لن يصل الابن إلى مرحلة البلوغ إلا وهو يصلي بحمد الله جل جلاله. لكن لو حصل أن بعض الأبناء حتى عندما وصل مرحلة البلوغ وهو أيضا ما زال لا مهمل للصلاة، يعلم أن هناك خلل في بعض الخطوات، تحاول أن تعيدها. لمن نصلي أهمية الصلاة، تعيد عليه هذه الأمور وتجالسه، وتعلم أن الأمر أمر يعني جد، وتبين له أن تركه للصلاة بالكلية هذا معناه خروج عن ملة الإسلام، وتبدأ تخيفه جدا، وتبين له أن العلاقة التي بينك وبينه ترتبط بالصلاة،
فإذا هو يصلي فهو حبيب إلى القلب، وإذا ترك الصلاة فهو عدو. وهكذا الأمر يبدأ بالتخويف، وأنه بعد الخطوات أنه سيسلم إلى الشرع إذا رفض ترك الصلاة. لكن من حكمة الله جل جلاله أن من فعل تلك الأسباب لا يصل الابن في مرحلة البلوغ إلا وهو مواظب على صلاته وصاحب أخلاق حسنة بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يعمل بها في حياته. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام،
3: لون جديد في سماء الإذاعة.

صباح المادي.

0: أيوة.
1: إذا إذا قدر الشخص قتل أخوه مع هالليش الرحمة يا ربي كم الساعة ولا كل أخ يقتل أخوه كل يعني صار مدريش والله يعني قوة القلب يعني دي نادي عميقة يعني الإنسان يقول لك سبحان الله الله كرمنا مذبوحه بس يقتل قلبه الإنسان بحد ذاته مع اللي عبده شوقته الجادل يجيب لك كلام وكأنه الإنسان يعني من حديث فبحس حاجة إنه الإنسان يراجع نفسه نوعا ما.
0: أكيد أكيد صحيح لازم إنه الإنسان يراجع نفسه لأنه بالأول والأخير أنت كمان بنفس الوقت ما تحبش أي حد يعاملك بنفس الأسلوب.
1: أي والله القصوة بيديني بشوف أنت موضوع الكلمتين لكن أنا أكيد والمتصفين بيخرجوا لك أعمق أعمق إنه من كلمتين يعني أيوه. قصوة الشخص أو قصوة قلب الشخص مش حاجة من طبيعة مش حاجة
0: صحيح.
1: يعني جد خلينا نكون رحيمين خلينا نكون متحاطبين والله يعني فقلنا يعني بينا الإنسان يمر بظروف يمر بضغوطات بس إنه قصوة خلاص مع ذلك هذيك الرحمة لا والله خلونا نراجع أنفسنا قبل ما ربنا يراجعنا ويعاقبنا بالآخرة والله
0: صحيح.
1: الله يسعد قلبي يعني بينا.
0: آمين آمين يا رب. شكرا لك شكرا لك يا سالي. شكرا كمان لتواجدك حبيبي ولرأيك الجميل. زي ما قالت سالي إنه فعلا نحن خلونا نحن بالحياة هذه أو خلونا نحن نفعل بالحياة هذه قبل ما فعلا نغادر ونستفيدش منها حاجة رحنا أقل حاجة نكون استفدنا شيء عملنا حاجة مريحة لقلوبنا. دائما دائما لما نحط أو لما نفعل أي حاجة من مثلا من ان احنا نسعد قلب اي حد او ان احنا كمان بنفس الوقت ما نقصيش على حد وتكون كلمه نحن لطيفه مع الاشخاص فدائما بتلاقي نفسك انك زي ما قلنا انبسط قبل ما الشخص هذا ينبسط. فدائما نقول قبر الخواطر كويس وبس بقول لك انه اشخاص انه انا اكبر خاطر بس لدرجه ان انا اجي على نفسي احنا مش قصدنا احنا انك تجي على نفسك الله يسعدك انت تعال وكبر خاطر وكبر الخاطر بس ما بتجيش على نفسك يعني
2: وكبر الخاطر.
0: الو السلام عليكم.
3: الو يا مساء الخير كانت الورد عليك يا نبيل.
0: هيا وسهلا بالغايبه الحاضره.
3: اهلا يا حبيبه قلبي والله تعبك كنت استرق شويه كنت اسمعك اليوم اللي فات.
0: انا بدالك والله.
3: بالنسبه لموضوع اليوم كعادتك يا نيفين تتطرقي لمواضيع جدا حلوه وهادفه وتفيد المجتمع.
0: انا بدالك والله اهم شيء تعجبكم.
3: ايوه تعجبنا احنا جدا كفايه نقدمها نيفين تخرجي.
0: لا بعد كده دلع خلاص.
3: ايوه فبالنسبه لموضوع اليوم
0: ايوه
3: قساوه القلب يعني بين احيانا من كثر التراكمات
0: صحيح
3: اللي في الحياه هذه من كثر الضغوطات اللي في الحياه هذه نضطر احيانا نفصل شويه نضطر احيانا تقسى قلوبنا ونحن مش قاسين
0: نضطر
3: احيانا ايوه لانه من اللي تبغى طالما انك قصيتي قلبك على شخص معين او على ناس معينه فانت هنا يعني ما تكني لهمش ذاك الحب الكامل ما دام قصى قلبي عليك
0: ايوه
3: لاني في يوم من الايام كان بيني وبين نفسي يعني مشاحنات فما صدقت اني اجت هذه الفرصه اللي هي خلتني اقصي قلبي عليك لأن اللي يحب ما يعرف شخصي لأن اللي يحب دائما يعطي لأن اللي يحب دائما مسكين وحاضن لكل حاجة فمدام أجت من قوسين حكاية القصاوة فهي هذه كانت أنا بالنسبة لي فهي هذه كانت متراكمة من قبل عندي فما صدقت أنني لقيت لك الفرصة
0: أيوة
3: وضحت لك قصاوة قلبي وكره وعتابي ومن كثر التراكمات اللي فيني في أول موقف ظهرت هذا كله
0: صح صح فعلا اللي يحب زي ما قلتي ما يقصاش حتى لو الحياة أصلا قالوا له مثلا أو الحياة خلنه يفكر إنه يقصي على هذا الشخص أو أسلوب هذا الشخص أنا
3: لا في حاجات حلوة تذكره في مواقف جميلة تذكره إذا كان الإنسان اللي قباله عزيز وغالي على فما بيقصيش ممكن تخرجي تجيلي في الساعة كلمتين لكن قساوة لا، لكن مدام إنك اتطرقتي للقساوة وقصيتي عليا أو أني قصيت عليك فهذا كانت من تراكمات يعني من قبل، كل يوم تفعلي لي حاجة واسكت واسكت واسكت، اليوم ظهرت هذه التراكم وخرجت الإكياسة كلها بقساوة من أني شايلها عليك من فترة.
0: فجأة كذا القساوة ظهرت من أول مواقف.
3: والله يجعلنا دائما كده لطيفين وحلوين وقلوبنا حلوة وطيبة وزي المنديل اللي انت لابسه له الحلو الحجاب.
0: الله الله الله
3: لأنني دائما أني أشوفك في التطبيق شوفي
0: ذلك. والله
3: حبيبي تحبني أحب أشوفك يعني فيه لأن ألاقي ابتسامة، أني بنتي صغيرة 21 سنة أول مرة تلا صوتك قالت عليها ابتسامة سحر يا أما ابتسامة حلوة شوفي كيف وهذا أنا أحب دائما أشوفك في التطبيق.
0: خلاص أنا استحيت مش عارفة إيش أرد.
3: لا يا حبيبة قلبي لا لا، الابتسامة هي خطك وهي طريقك وهي عنوانك للحياة هذه.
0: صحيح إن شاء الله دائما يا رب هذه الابتسامة تضل.
3: آمين إن شاء الله ما نحرمنا منها أبدا ويسعد قلبك يا بنتي بكل وقت. تحياتي لكل المتصلين.
0: تحياتنا كمان لك ولكلامك الجميل والأشياء اللي سمعتها الحلوة الصراحة، ومش عارفة كيف عاد. لا أنا الصراحة حبيت الكلام. الله أنا كنت مقتنعة، أنا مقتنعة بتسامتي بس دائما يعني كنت أقول لا خففيها، ما دحين خلاص عاد خففيش. زي ما قلنا أو زي ما قالت خالة أم حمزة عن القسوة فعلا ما تجيش من إنه خلاص أنا أجيت وبقصي عليك، حتى لو كان مثلا هذا الشخص عزيز، لا أنا كنت مستني الفرصة ومستني الموقف يجي عشان أعرف أدي الواجب. واجب القسوة. معنا اتصال.
2: أيوة يا حي ومرحبا.
0: يا حي وسهلا فتحي، كيفك يا فتحي؟
2: نحمد الله على كل حال أختني فيه.
0: الحمد لله أشوفك دي الأيام رجعت توصل. أشوفك دي الأيام رجعت توصل.
2: لا لا بس خلص والله ما سنحاول سنحاول. أولا تحياتي لك كافة المستمع القاطر لكم من الألف إلى اليوم، من الواحد إلى المليار إلى كل المستمعين. أنا أناشد جميع المستمعين الذين لا يسمعوننا الذين يسمعونا ويخافون أن يشاركون. أشياء أسألهم ليش؟ إيش عامل لكم إيش عامل لكم إيش عشان ما تتجرش أن تتصلوا يعني؟
0: معليش عادوا مع قبل إنهم شاقي الابتسامة.
2: المفروض ما تسمع برنامج إيش أنت تتصلوا بدون أي بدون رد يعني على طول يعني.
0: إن شاء الله ليش لا؟
2: والله أنا لاحظنا أنا أشتي عائلة عادلين يتهم تكون أكبر من كذا كثير صح إنهم مشتركين، بس أنا أشهد الذين كانوا في المسابقات في رمضان وقتني في أين راحوا يعني؟
0: كيف؟
2: أنا راحوا صراحة في رمضان القادم لا تقبلون حد إنه هذا أصحاب مصالح صراحة يعني يبحثون يلهفون الفلوس يعني.
0: أيوة
2: طيب أنا
0: أيوة.
2: كنت أتمنى أنه حتى 3% إلى 10% من الذين كانوا يشاركون في رمضان يعودون الآن كلهم يعني.
0: صحيح
2: يعني هل الإذاعة بس عندهم جوائز فقط ما ينظرش الجوانب الأخرى التي تفيد المجتمع؟
0: لا للأسف الشديد يعني في ناس يعني لفت الجانب آخر.
2: أيوة ربنا يعينهم من الله. المهم أختي أولا أختي أشكرك لطرح هذا البرنامج موضوع الشيق تمام.
0: أيوة
2: ألا وهو قساوة القلوب.
0: صحيح
2: أو قساوة القلب المفرد يعني.
0: أكيد
2: أنا سمعت أم حمزة تكلمت سمعت الموضوع عندما طرحت، لكن هل هو صحيح طرح كذا ولا تعطينا مثلا نبذة مختصرة؟
0: يعني صحيح هو طرحه وقابلنا ما شاء الله بكل شيء، لكن أنا كمان بعطيك نبدأ مختصرة ولا يهمك.
2: أيوة هذا ليش توصل يعني منك حاجة أخرى تعملي كيف؟
0: أيوة فزي ما قلت لك أنه فعلا نلاقي قساوة القلوب في حياتنا، مثلا زي ما قلنا أنه ممكن تلاقي من هذا الشخص بدون مقدمات أنه يتجاهلك بشكل متكرر، ممكن كمان يقسى عليك بأشياء أنت ما كنتش متوقع منه أنه يطلع هذا الشيء. أحيانا يقولوا أنه الزعل يرويك حب هذا الشخص لك أو المواقف ترويك حب هذا الشخص لك، لكن فجأة تلاقي إنه هذا الشخص بشكل أو إنه كان يستنى الفرصة زي ما قالت أم حمزة وبدأ يقسى قلبه عليك وبدأ يعاملك بأسلوب مش كويس.
2: أيوة أختي ممكن قبل أن نقسو على الآخرين نحن قسينا على أنفسنا وسمحنا لأنفسنا أن تقسو على الآخرين.
0: صحيح
2: يعني قسوة هذا السلوك شيء ما في بعض الأشخاص أختي يعني تقدر تقولي خلاص أعطيك مثال بسيط يعني كنت بيني وبين حد صداقة معينة تمام
0: أيوة.
2: أدخل نمشي بعدها في حد قال له مثلا فتحي قال عليك شيء الشخص هذا ما عاد يشغل في يشتغل عليك إذا في ريادية وكذا، خلاص على طول قسى قلبه عليه لحد الآن أعتقد في 3 سنوات.
0: صحيح.
2: هو لا يكلمنا ولا يكلمنا. إيش السبب؟ دار إيش السبب؟ لأن قد كلمنا الشخص إيش قال، لكن هو ما لم يفتح لي الموضوع. شو هذا الأشخاص؟ أنا أقول لك ضعيفين، مهزوزون الشخصية، مصلوبين الإرادة. لما يحصل نقطة معينة من شخص ما يجيش واجهك على أساس إنه يشوف هذا غلط، خلاص مساطب يعني يعطيه الروم وخلاص، معه مع حاجة ما يناقشك. هذا أشوف قساوة قلب نتيجة تحصيل حاصل، هذا الذي فجأة كذا يعني تكوني زميلة أنت وزميلة مثلا، لكن فترة تجي زميلة رقم 3 تقول لي أني فين قلت عليك كذا كذا، خلاص زميلتك الثانية تقسو عليك فجأة، تكون تيجي حائرة إيش سويت ولا إيش كذا. فمثل هذه الأشخاص أنا أشوف قسوتهم هذا لا مبرر لها.
0: صحيح.
2: عندما نقسو أقول لك أختي اخترت نتيجة الظروف أو نتيجة المواقف أو كذا. والقسوة هي ليس القسوة التي تنتقل قسوة للأبد، ولكن قد تكون نتيجة ظروف. كنت مثلا أنت تروح الواحد يوميا تخزين كذا في ظروف قاهرة مثلا أو تسبك أو مرض معين، ما شفتش هذا الصديق الذي معك مثلا حضر أو كذا أو معك ما قشع الزقة، تتأثر منه تتحول إلى قسوة تامريكي.
0: أيوة صحيح.
2: لكن ما تقلش تقع أنت مثلا تقول لك أنت سويت شعر، تقول لك هذا في نهاية الأمر هو ضميره، لكن تظل يعني مش مؤذ منه أو تظل مثلا واخر خاطرك منه. والذي يكسرك أختنيفين لا يستاهلك، صح ولا لا؟
0: صحيح. في أشخاص
2: فعلا فيهم كلهم يعني
0: فعلا في أشخاص ما يستاهلوش هذا الشيء، ودائما دائما شوف قد مرينا بهذه المواقف إنه أن قال فلان قالت عليك حاجة. لكن أنا اللي أكرهه من هذا الشيء إنه الشخص ده ما كنت سمعت هذا الشيء، ليش ما أجتش تسأل الشخص نفسه هل فعلا ولا لا؟ بعد براحتك، بعدين براحتك اقصي براحتك.
2: بس يجي صالحنا يعني طمني يوصلني الى الباب يعني ما يترمش كذا خلاص تخبط يعني. لا انا ما ايش سويته، لان قد تكون عدت مثلا سنوات انت والشخص هذا مثلا فجاه انقلب عليك دون اي مبرر. طيب انا ايش سويت؟ يقول لك خلاص كل واحد يروح لحاله من القصر الحقيقي. ما يقول لك كل واحد يروح لحاله. طيب اخي بيني وبينك تاريخ، بيني وبينك مواقف، بيني وبينك سنوات ايام سهر ليالي، فجاه كذا تتركين على الرصيف يعني.
0: ما يستاهلك يا فتحي صدقني.
2: قلت لك انا ليش لك ما يستاهلك والله.
0: لو هو يستاهل كان قبل كل شيء حط الموقف قدامكم وتكلمتوا عنه. ما بالاول والاخير هي يعني زي ما قلت مواقف وذكريات، وكمان
2: احنا كنا مع بعض. لما تكون بينك بين روابط ومسائل كذا فجاه مثلا انحرف عليك كذا فجاه ما يعطيك ايش السبب اللي اقترفته او كذا، فجاه ثاني يروح منك يعني. تظل قد في بعض الأحيان تقول ما لهم يعني كل من صادقته وتعلق فيه انحرف مني، قد ترد مثلا السبب فيك أنت وأنت بريء في نفس الحالة يعني.
0: صحيح. أو ممكن تكون نظرتهم ثانية غير نظرتك يعني. هم أنت دحين لو سمعت فعلا أنه هذا الصديق أنقال عليك، أنقال لك أنه تكلم عنك، فطبيعي أنك بتروح تسأله صح ولا لا؟ بحكم المعزة، بحكم المواقف، بحكم الأخوة اللي كانت بينكم، فطبيعي أنك تروح تسأله.
2: من عادتنا أنهم الغيبة، من عادتنا أننا نقتل نذكر واحد في غيبة، بس هو فهم غلط أصلا، فهم الموضوع
0: أكيد.
2: غلط
0: ما أكيد أكيد.
2: مش أنه كلام كان فيه شيء أو غيبة، هو فهم الموضوع غلط، فبالتالي خلاص من ساعة يعني مجرد ما وصل للخبر يقول لك مثل الذي قد كان منتظر لك هذه الفرصة عشان يخلعك كامل كي.
0: أيوة. وفي أشخاص
2: يعني
0: أصلاً
2: مثل ما قالت أم حمزة يعني قد يعني خلاص مستني لك كم يغفل عبري.
0: صح.
2: أنا خلاص عايز أشتي منك أطرف غلطة خلاص. صح. عشان أمسك فيها.
0: صحيح فعلا يشتوا يشتوا أطرف حاجة عشان يمسكوها على هذا الشخص. لكن
4: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام لون جديد،
5: لون جديد.
6: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهرا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
2: هناك أفكار لا يكفي أن تبقى في دفاتر الملاحظات، بل تستحق أن تسمع وتلهم.
3: في تيدكس عدن يوث ستلتقي بملهمين وصناع تغيير ورواد أعمال، لتكتشف كيف يمكن لفكرة واحدة أن تفتح أمامك آفاق جديدة.
2: تعرف، تعلم، وابني شبكة علاقات تصنع مستقبلك.
3: تيدكس عدن يوث. لأن بعض الفرص لا تقاس بالحضور، بل بما تغيره في حياتك.
2: تيدكس عدن يوث.
3: هاندراب مفتوح.

0: عزيز الأب، عزيزة الأم. الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظاً على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: الأشخاص القاسيين، فدائما بتسأل هذا السؤال إنه ليش كده الناس تغيرت، أو الناس فعلا تغيرت للأسوأ دائما؟
1: للأسف أختي نيكين، يعني أحيانا نرى حتى القسوة ضد الحيوانات، القسوة ضد الأطفال، والقسوة ضد النساء.
0: صحيح.
1: فتمارس القسوة في هذا الزمن بكثرة جدا، يعني شيء غير متوقع كان يعني للأسف.
0: الله يبعد نحن عن قساوة القلوب يا رب، ويلين دائما قلوبنا ناحية الأشخاص، ناحية المواقف، ناحية أشياء كثيرة يا رب.
1: صح، شكرا جزيلا على طرح هذا الموضوع. شكرا
0: لك يا محبوب، شكرا كمان لكلامك لرأيك الجميل، وأنا سعيدة جدا في بكم، سعيدة جدا بآرائكم بكلامكم. في أشياء فعلا الواحد يبدأ فيها بدرجة الاستغراب، لكن للأسف الشديد حاب أقول لكم بمجتمعنا تحديدا هذه الفترات اللي نحن نمر فيها، في أشياء فعلا نحن كنا نستغرب منها، دحين أصبحنا ما نستغربش منها، لأنه نشوف أنه مش أنه عادي، وإنما الأشخاص أصبحت كذا في هذا الزمن. خلونا نشوف رأي لطيفة كمان اليوم في هذا الموضوع.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا حي وسهلة لطيفة حبيبي.
2: يا هلا فيك، مساء الفل، مساء الورد، وإن شاء الله مساء تكون أجواء حلوة لكم جميعا يا رب.
0: إن شاء الله يا رب. كيفك يا لطيفة اليوم؟
2: أحسن من أمس الحمد لله.
0: الحمد لله. هو دائما عشان نحاول نصحى اليوم اللي بعده قبل اليوم، قبل يعني أحسن من اليوم اللي قبله.
2: أيوة فهمت.
0: أيوة. إيش تعليقك عن الموضوع؟
2: أول

0: جالس البرنامج حقه كم الساعه، نص الساعه الاولى يكون تمام.
1: ايوه
0: الفاصل الاعلاني لما يجي بعدين تيجي اغاني وصوتك يكون مش موجود. الان عاد افتتح صوتك.
1: الان عاد انفتح صوتي؟
0: ايوه
1: والله شكلهم يعادوني، ايش اسوي لهم؟
0: مش والله اكثر ما لاحظ البرنامج اذا نص الساعه الاولى تمام، الثانيه ما يرجع صوتك بسهوله.
1: بنشوف ايش المشكله وبنحل ان شاء الله ولا يهمكم.
0: اوكي شكرا. الموضوع عن قسوه القلب وهكذا صح؟
1: صحيح.
0: واقول لك قلبي قسى يا نبيل.
1: الله اكبر، ايش فيه؟ ايش يا لطيفه، شوفي صوتك اليوم، حاسه في بك حاجه وتعبانه او في بك شيء صح؟
0: والله الموضوع حبيته الصراحة وجدا حلو. وبعض الأشخاص والله هم اللي يقبروك يقسى قلبك عليهم، وأحيانا والله تقولي خلاص أنت تقولي أني بقسى قلبي وبفعل لكن ما تقدري.
1: شوفي هذون
0: من طيبة قلوبنا، هم يقولوا السذاجة وحماقة اللي يكون كذا، بس ايش نتور قلوبنا؟ والله مش بيتنا بشي.
1: صحيح صحيح، أصلا في أشخاص انت تعطيهم فرص على قد ما تقدري، لكن بالاول والاخير تلاقي عكس كده، فتضطري انك فعلا تتعاملي معهم. نحن الان لما مسكنا فعلا الجانب القاسي، مسكنا الاشخاص اللي اصلا احيانا بدون سبب تلاقيها قالبه عليك، قاسي عليك باي شيء.
0: والله شوفي من ناحيه برضه هم يستغلوا كل ما كثرت الفرص، كل يستهينوا اكثر انك بتبقي. والله قلت لهم بخلي عكس اسمي اني لطيفه بكون قاسيه معاكم، ما ينفع والله خلاص.
1: صحيح. فاحيانا الواحد فعلا، او انا حابه اقول لك كذا، انه الواحد ياخذ اشياء من اسمه، فاني اشوفك فعلا لطيفه اللطيفه، ما فيش اي قساوه، بس ممكن تكون في امور اخرى يعني فعلا توصل الشخص لكذا.
0: والله احيانا والله اني اقول خلاص باكون لما الاقيها ما بعبر ما بسوي، لكن ما تقدر الصراحه. والله كل قلب يختلف عن القلب الاخر.
1: صحيح.
0: اشخاص يقدروا اشخاص ما يقدروا.
1: صحيح.
0: لكن والله اني في بعض الاشخاص اكون قاسيه معهم، بس ما قدرت والله. في تجيبي لي طريقه كيف اقسى عليه؟
1: انا عايشة خفف القسوة. لطيفة انتي طرق. شوفي انا دائما شوف، نحن ما نقول لك شنو، ما احيانا نحن ما نقساش، لكن دائما ما نقساش الا بعد مواقف صعبه من هذول الاشخاص، بعد عده فرص، يعني ما نقولش فرصه ثلاث اربع، عده فرص فعلا. احيانا انت تعطي فرص لما فعلا هذا الشخص خلاص يسقط من عينك، ما تقدريش تعطيه او انك تقدري انك تجيبي له اكثر من كذا، ففعلا هو يحس نفسه هنا انه بدات القسوه منك.
0: والله اني شوفي في اشخاص والله اتمنى اني حتى شيء أبين الظاهر إني قاسية بكون كذا، حتى لو ما قدرت أكون كذا، شيء أبين الظاهر بالقسوة هذه كذا، إنه يبان إنه في شيء مأثر فيه، لكن الحين ما تقدرش والله ما قدرت الصدق. لأني والله بنفسي إنني مش إني شخصي، مهما كان أي شخص ما يتمنى إنه يكون القساوة بقلبه هذه الأشياء.
1: أكيد أكيد.
0: لكن إنه تظهر إنه في وقع من الأشخاص هذوم كذا، وما نعطيش فرص كبيرة الصدق، خلاص تعبنا والله تعبنا هذي.
1: بالله في واحدة اسمها لطيفة وتشيت تكون قاسية، من فين نقيلة دي؟
0: لا لا مش اني والله اني شي كون قاسية، بس زي ما بينت لك اني شي ابين.
1: أيوة.
0: الاشخاص هذوم انه في وقع منهم صار في اشي ابين هذا الشيء، لكن لما
1: خذي موقف، خذي مواقف، خذي موقف، رويهم انك زعلتي وانك اخذتي موقف منهم، حاولي على قد ما تقدري
0: ان شاء الله. انه والله لازم نشوفه يرجع يستهين بالشخص كانه خلاص انت ضامن انك ضامن انك بيت، هذا اللي يشتو فيكي قد هم عارفين انك بترجعي بس هذا الشيء مش حلو يعني.
1: صحيح والله انا شكلني بافك معها كورسات زي كيف تقسى قلبك شويه بهذه المواقف.
0: والله اشكرك على اختيارك للموضوع، اشكر جميع المستمعين والفئه الصامته، ان شاء الله تظهر وتبان، سمعنا صوتها وكلكم ان شاء الله تكونوا بخير يا رب.
1: ان شاء الله حبيبي، شكرا لك يا لطيفه، شكرا كمان لكلامك الجميل ولرايك الاجمل وللطافه قلبك اللي فعلا مستحيل مستحيل من سابع المستحيلات ان احنا نقتنع انه لطيفة حابة أن تقص قلبها، لأنه أنا أشوف أو دائما حتى مثلا هنا لما نتكلم بالإذاعة فنتكلم عن لطيفة لطيفة اللطيفة كده دائما. فخلنا نستقبل اتصال أبو فهد. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا بنتي؟
1: الحمد لله بخير، وانت كيفك؟
2: الله يعطيك العافية. الحمد لله، اللهم على الحمد والشكر
1: دائما يا رب. كذا نشوفك بخير وبصحة وعافية ونسمع الصوت الجميل ده.
2: آمين آمين يا رحم الراحمين والعفو منك يا بنتي. أولا أولا لي طلب منكم.
1: اتفضل
2: ياسين عليك الله يحفظه، وبالذات من مدير البرامج.
1: أيوه.
2: هذا الوقت
1: أيوه
2: الذي أنتم فيه الآن من 12 ونص إلى 1 ونص، صراحة وقت ضيق جدا، وخاصة لنا نحن المصلين.
1: صحيح فعلا،
2: لأن وقت صلاة. صح. وقت صلاة، وقت ممكن تقرأ أو تسبح بعد الصلاة، لكن إذا
1: نحن بنداهمكم،
2: إذا في إمكانية أن تحولوا وقت البرنامج من 1 إلى 2 يكون أفضل بكثير. وأعتقد إنه هذا يشاركني فيه كثير من المتصلين والمستمعين والمشاركين معكم في هذه الإذاعة.
1: صحيح، بإذن الله وليهمك، وناخذ يعني كلامك على يعني بجدية ونتكلم عن هذا الموضوع.
2: الله الله الله يحفظك ويعطيك العافية. وأما عن القسوة يا بنتي،
1: من يا رب،
2: نحن قد نحن في قسوة الطبيعة وفي قسوة الحياة وفي قسوة الدنيا، ويجب أن نحن الآن نزيد أن نقصي على أنفسنا.
1: صحيح فعلا،
2: ويجب أن نحن لا نقصي على أنفسنا، لأن القسوة شيء يهلك الإنسان نفسه.
1: صحيح،
2: لأن القسوة هي تعطيك الضغط وتعطيك قسوة الحياة وتعطيك التفرقة من الآخرين وكراهية الآخرين. ويجب على الإنسان أن لا يقسي على أخيه المسلم نهائيا، وبالذات تكون في قسوة أو قسوة من مدير أو مسؤول أو رب بيت.
1: أيوة.
2: يقسو على أسرته أو على عماله على هذه حرام حرام حرام. إن أنا كمدير مرفق أو كمسؤول مرفق أريد أن أتحكم على العمال حقي أو هذول اللي تحتي بمزاجي أنا أو على ما أشتي أنا.
1: أيوة.
2: نفذوا كل ما أريده، ولا أنتم ممكن أصل إلى حد أن أنا أقصيك من عملك. هذه جريمة جريمة جريمة جريمة، ويجب على كل إنسان أن يتعقل، لأن في مثل يقول قطاعة الروح وقطاعة المعاش.
1: صحيح فعلا والله،
2: ممكن تصل إلى حد أنه إذا تقسي على إنسان ممكن يقتلك أو يحمل لك أشياء اللي ممكن أن تورطك فيها توريطة لا تخرج منها أبدا.
1: صحيح،
2: يجب على الإنسان أن يكون سموح ولا يقسي على الآخرين. وتحياتي لكم ولكل المشاركين، والحمد لله على سلامة لطيفة. نحن سمعنا صوتها، وتحياتي لمحمد فضل وكل المستمعين والمشاركين.
1: شكرا
2: جزيلا، ألف شكر، مع السلامة.
1: شكرا لك، شكرا كمان لكلامك اللطيف، والحمد لله كمان على أن احنا سمعنا صوت لطيفة. ثم قال إنه الشخص يعني الحياة قد قاسية من كل جهة، ففعلا أنت بس ما بتجيش تلاقي إنه مثلا قسوة من أشخاص أو من حياتك زي ما قلنا، أو دحين أو مواقف أخرى أو أصدقاء، أو كمان تجي من إنك تلاقيها من مديرك، تلاقيها من زميلك، تلاقيها من حتى في العمل، يعني حتى في بيئة العمل ممكن تجي تلاقي في أشياء يعني ممكن تكره هذه الأشخاص بالعمل نفسه بسبب الأشياء اللي تحصل فيه. فدائما خلونا إحنا أو دائما نسأل ليش القلوب أصبحت بهذه القسوة، أو ليش أصبحت مش بس بهذه القسوة، أصبحت قاسية جدا. يعني يرى مختصون كمان إنه مثلا هناك أسباب اللي هي الضغوط الاقتصادية المعيشية، هذه دائما نحن مع منازعات معها، كمان كثرة الصدمات النفسية والتربية القائمة على العنف، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت البعض أقل تعاطفا، والانشغال بالحياة حتى أصبح الإنسان لا يلاحظ ألم غيره ولا يلاحظ عن الأشياء اللي يحطها أو الكلمات اللي يحطها. خلينا نستقبل اتصال الأستاذة منى. ألو، السلام عليكم.
3: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا حي وسهلا.
0: حياك حبيبتي مستعد مساك ومساء الخير للجميع.
1: يا مساء الفل يا مساء الـ الأصوات الجميلة اللي أنا سامعاها والله.
0: اليوم أنا بقول الله أكبر.
1: الله أكبر على إيش؟ بدالي
0: الزمن لما تسمع الكلام يخلي تقولي الله أكبر اليوم أنا أقول لك الله أكبر.
1: يعني خلاص في أشياء انحفظت مني ولا إيه؟
0: أكيد أكيد هذه بيننا تخاطر بيننا أشياء لازم خلاص أو زي ما نقول الرموز نحن نفهمها بيننا وبينك يا نبيل.
1: لا والله عجبني الله أكبر.
0: عموما يسعد مساك ومساء الخير للجميع، مساء الرحمة مساء المودة مساء السعادة على الكل إن شاء الله.
1: مساء سعادة كمان على الجميع، على كمان اللي يسمعونا دائما وكمان هذول المجهولين اللي نحنا نشي نتعرف عليهم.
0: أكيد أنا اللي قلت لك اللي بصمتوا اللي تخلصوا دائما وهم معنا دائما ويسمعونا إن شاء الله نحنا يكون يعني على تواصل معهم دائما
1: إن شاء الله يا رب.
0: بالنسبة لموضوع اليوم عن القسوة صح؟
1: صحيح.
0: ثلاث المتصلين يعني تحية لهم أكيد. يعني شوفي كيف ما أجمل الناس لما تتكلم عن الرحمة عن المودة عن عن الشيء الجميل اللي في القلب هذا. نحن نفس البشرية يعني بين خلقنا الله في داخلنا أشياء كثيرة وبتظهرها دائما المحيط فينا البيئة اللي نحن بنعيش فيها زي ما ذكرتي. فأحيانا التربية أحيانا المجتمع أحيانا الدين أحيانا أشياء كثيرة هي اللي بتعمل على إخراج هذا الشيء سواء كان اللي هو القسوة اللي هي يعني تحت تندرج تحتها أشياء كثير. أيوة. هي المعاملة السيئة هي كسر القلوب هي يمكن قساوة الحياة اللي هي بتعطي أقدر أقول رخامة أو مش حاجة يعني مش سهالة في الحياة تكون. أيوة. في قوة في الحياة ما بتقدريش تتعاملي بسهالة لما تكون في قسوة. كل ما كان الإنسان يعرف يتعامل مع الآخرين بسلاسة وبرحمة صدقيني بالأسرة بالمجتمع على سبيل المثال يعني بيني لأني أم مثلا بغض النظر عن اللي أشوفه من أولادي لو نتعاملت معهم بخطاب طيب زي ما تقولي حوار رحيم يعني بيكون في بيننا أكثر جسر تواصل وأكثر مودة. لكن لو كنت أنا قاسية جدا بتعاملي وحتى لو كان تحت مسمى التربية الصحيحة وإني لازم أقول لا دائما حتى لو كانت مطلوبة أحيانا القوة شوية في بالذات الأم والأب المدير اللي يكون يعني في ناس تحتك كثير ما تقدرش يعني تعطيهم كلهم نفس التعامل. صح. لكن حاول إنك تبعد القسوة أو حتى بالدين الرسول تعوض من قسوة القلوب.
1: أيوة صحيح.
0: فنحن الله بكله وجلال جلاله بقدر جلاله عن قدره كان هو الرحمن. فنحن لابد أن تكون قلوبنا رحيمة ونبعد عن القسوة سواء كانت في عمل في وصدقيني زي ما ذكرتي في التواصل الاجتماعي في الحياة الموجودة في الظروف المعيشية بتجعل أحيانا القسوة موجودة صدمات إنسانية يعني من كثر ما بتحصل بالذات بالحروب بالظروف هذه المجتمعية الحاصرة. صحيح. يمكن تنشأ القسوة بأشكال مختلفة يعني بالله يسعنا أن نتناقش فيها لبساعة ولبساعتين مع الأسف. أكيد. لكن أختم كلامي أقول اجعلوا قلوبكم لينا دائما تعاملوا باللين بالرحمة حتى نقدر نخرج من مشاكلنا. صدقوني ما عمرها القسوة عملت يعني زي ما تقولوا حل وحتى لو هي أحيانا تحتاج الأمور إلى قوة لكن في برضو بطريقة أرحم وطريقة يعني تتناسب مع ظروف الناس بالذات كمسلمين.
1: صحيح فعلا والله إن شاء الله يا رب نكون من الأشخاص اللينة دائما.
0: يا رب شكرا حبيبي الله يعطيك العافية.
1: آمين يا رب ويعافيك وشكرا كمان لكلامك لرأيك الجميل. زي ما قالت إنه لازم نحنا كمان نكون ناس عارفين إن إحنا أو عارفين كيف يعني ما نقصاش على هذه الأشخاص أو نبدأ إن إحنا بنفس الوقت نراجع نفسنا إحنا إنه فعلًا إحنا أصبحنا بشكل أو إن إحنا نقص على الأشخاص بشكل كبير جدًا. فنحن أكيد دائمًا في أسباب وفي أشياء لكن هذا مش مبرر إنك تكون قاسي بكل المواقف أو مع كل الأشخاص. فزي ما قلنا إنه جبر الخاطر دائما هو اللي يبقى ودائما أثره يبقى لكن الكلمة الجارحة اللي أنت تحطها كمان بتبقى لكن بطريقة بشعة وبصورة سوداوية زي ما نقول. فحبايبنا للأسف حلقتنا خلصت لهذا اليوم لكن ربما لا نستطيع أن نغير العالم كله لكننا نستطيع أن نكون رحمة في حياة شخص واحد. قد تكون ابتسامتك أو سؤالك عن شخص غاب أو كلمة أنا معك سببا في إنقاذ قلب كان يوشك أن يقف من القسوة. فلنجعل الرحمة أسلوب حياة لأن القلوب لا تشفى بالقسوة بل باللين ولا تبنى العلاقات بالخوف بل بالمودة والاحترام. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله خليكم لطيفين لينين مع الأشخاص اللي حولكم. كنت معكم في استراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم نبيل عبد الله. الله، وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي. شكرا لكم، نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4-74.
10: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
12: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

روح المهدي.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازاً لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن، اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
5: انتشارك مضمون.
4: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
5: كل مستمع.

0: زمانك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظا على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزة الأم، عزيز الأب. الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء، فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
4: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بكل اسم هو له أن يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. وحديثي معكم في هذا اليوم سيكون بحول الله وقوته وفضله ونعمته عن سورة الطارق. هذه السورة المباركة العظيمة افتتحت بقسم، وهذا القسم الله سبحانه وتعالى أقسم أولا بالسماء العظيمة المبنية، قال والسماء والطارق، فأقسم أولا بالسماء المبنية المحكمة العظيمة القوية، كما قال الله في سورة قاف أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والقسم الثاني اللي هو الطارق، والسماء والطارق، لكن فصل الطارق بعد ذلك بما بعدها، قال النجم الثاقب، وسمي بالنجم الثاقب لأن لشدة ضوءه أو لشدة إضاءته، لأنه يثقب الظلام بنوره، نورها الشديد. فالآن أقسم الله بالسماء وأقسم بالنجم الطارق. الآن أين جواب القسم؟ جواب القسم إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني معنى ذلك إن ما فيه نفس إلا جعل الله عليها حافظ، والحافظ يحفظ عملها وقولها، وحافظ الحافظ الآخر هو يحفظ بدنها وروحها. فللإنسان معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله، أي بأمر الله يحفظون من الشرور ومن الآفات ومن المكاره، لأن الشياطين تحتوش الإنسان وتريد أن تفتك به في أي لحظة، لكن جعل الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان حفظه أولا من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من المكاره ومن الشرور والآفات، وفي نفس الوقت يحفظون هناك ملائكة أخرى يحفظون قوله وعمله. فأما من يحفظون بدنه وروحه فبحسب، يقول العلماء بحسب صلاح الإنسان وتقوى يكون له الحفظ. وقد يحفظ الله الكافر أو الفاجر استدراج له، فبالنسبة للمؤمن كل ما يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يكون صالح وكل ما يكون تقي يكون له من الحفظ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك. ومن هنا الله سبحانه وتعالى بين لنا جميعا أن وكل بنا حفظة رحمة بنا وحفظا لنا من كل المكروه من كل الشرور حتى يأتي القدر، فإن الملائكة تتخلى عن الإنسان لينفذ فيه قدر الله وأمر الله. وأيضا يحفظون هناك ملائكة أخرى يحفظون قوله وعمله تمهيدا للحساب. المرحلة الثانية في السورة، الآن أقسم الله بالسماء وبالطارق وبين أنه جعل علينا حفظة يحفظون أبداننا وأرواحنا ويحفظون أقوالنا وأعمالنا تمهيدا للحساب. جاءت المحور الثالث في السورة اللي هو قضية البعث، والبعث انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: منكرين البعث تماما يقولون لا جنة لا نار لا بعث لا حساب لا جزاء لا عقاب لا ثواب، والقسم الثاني آمن بيوم الحساب واستعد له، والقسم الثالث من المؤمنين من آمن بيوم الحساب لكن نسوا يوم الحساب، يعني تصرفاتهم أعمالهم توحي بأنهم لا يؤمنون بهذا اليوم حتى لو أنهم أقروا به. فهنا في السورة ذي يقول الله سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق. الله سبحانه وتعالى دعا هذا الإنسان المنكر للبعث ينظر
لأنه يقول الله سبحانه وتعالى ما يقدر على بعثه أو لا يكون هناك بعد. قال فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما دافق. هذا الماء الذي خلق الله منه الإنسان هو ماء دافق يعني مصبوب، والإنسان يخلق من ماءين، ماء الرجل وماء المرأة، يعني ما في رجل ولا في ذكر ولا أنثى يخلق من ماء واحد، لابد يكون من الماءين. ولهذا فسر بما بعده يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب ظهر الرجل، هذا أحسن الأقوال فيها، والترائب هو صدر المرأة. طبعا الآية هنا هو تقرير البعث، ثم يقول الله إنه على رجعه لقادر. اختلف العلماء في قضية إنه لقادر، الضمير يعود على من؟ التفسير الأول قالوا إنه على رجعه لقادر على الماء هذا، وهذا القول صحيح قوي وصحيح، لأن يأتي يوم القيامة الله سبحانه وتعالى إذا أراد يعني أن يخرج الناس من القبور ينزل مطر خاص من تحت العرش، ليس هذا المطر الذي ينزل على الأرض الآن الماء الذي ينزل من السحاب، لا، هذا مطر خاص ينزل من تحت العرش كهيئة مني الرجال، يكون فوق الأرض 40 ذراع، 40 يوم ينزل على الأرض 40 يوم، ويكون فوق الأرض 12 ذراع، تنبت منها العظم هذا الذي قال يفنى من ابن آدم كل شيء إلا عظم الذنب، عجب الذنب، هذا عظم صغير في آخر فقرات الظهر، هذا يفنى ابن آدم منه كل شيء إلا هذا العظم، وهذا منه ركب آدم ومنه يعاد، فتنبت فيه الأجساد كما تنبت الحبة في حماء السيل. هذا التفسير الأول، إن هذا الماء الذي قذف إن سيعاد يوم القيامة، القول إنه على رجعه لقادر، الماء هذا. التفسير الآخر قال إنه على رجعه لقادر، هذا الإنسان المنكر للبعث واللي خلق من الماء الدافق الله قادر يعيده مرة أخرى، إنه على رجعه لقادر. الآن قد يقول قائل طيب متى الكلام هذا؟ قال يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر أحسن تفسير فيها الأعمال، تنكشف الحقائق، حقائق الأعمال، يعني الآن كلنا نعمل والكل يعمل، لكن السريرة هذه ما تظهر إلا يوم القيامة، فيظهر الصادق ويظهر الكاذب ويظهر المؤمن ويظهر المنافق ويظهر من هو يعمل لله وغير لغير الله. السرائر هذه هي التي عليها الحقائق وتنكشف حقيقة الإنسان. أنا أذكر إن فيه رجلين أخوين شقيقين، أحدهما كان مرد حق والآخر كان كريم باب مفتوح. هذا الذي كان باب مفتوح وكريم رأوه في المنام، كيف مكانك يا أبو فلان؟ ما كان طيب، قال ما كانت هذه الأعمال لله. فهنا تبلى السرائر وهي عليها تنكشف الحقائق يوم القيامة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم، إن الله يهب لنا رحمة من عنده يصلح بها سرائرنا، يصلح بها السريرة ويصلح بها ظاهرنا وباطننا وسرنا وعلانيتنا. في نهاية حديثنا، اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تهب لنا رحمة من عندك تصلح بها ظاهرنا وباطننا وسرنا وعلانيتنا، توجب لنا بها حسن الخاتمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

صباح النور والسرور عزيزي الإليان الأمور. شوف يا أبو الكباتنة الفضائية، نحن قاعدين نتكلم في الرسائل الفاتت عن السفر للفضاء وشي حروب وشي لغة وشي جوازات سفر ومواضيع كثيرة وناسين أهم حاجة الطقة يا صاحبي، العضة، التشومة، الأكل. شوف يا معلم، خدها من عمك أمجد من الآخر كده. في كوكبنا هنا أهم حاجة الكرش. بدأت رحلة البشر في البحث عن الطعام يا أخضريكا منذ بدء الخليقة، ففي البداية كانت قائمة الطعام مقتصرة على الثمار والفواكه والحيوانات التي تصطاد وتؤكل لحومها.

كانت بدايته وفق بعض الأدلة تعود لأكثر من 14,000 عام، حيث يعتقد أن الناس في تلك الفترة كانوا يطحنون القمح ويخلطونه بالماء لعمل العصيدة. في يوم من الأيام نسي أحدهم عجين القمح والماء وتركه يتعرض للشمس، ليكتشف بعد عودته أن هذا العجين انتفخ، ليظهر بذلك الخبز الذي نعرفه لأول مرة. أيضا في مصر القديمة بدأ المصريون يلاحظون أن الاحتفاظ بالقليل من العجين أثناء عمل الخبز وإضافته للمرة القادمة يجعل الخبز ينتفخ أكثر ويكون فقاعات من الهواء، ليكتشفوا بذلك الخميرة ويظهر العيش الآبب المنفوخ الحلو ده. في مائدة الفطور أيضا ستجد البيض الذي لمع نجمه على قائمة الفطور مع الثورة الصناعية، عندما احتاج العمال إلى بديل رخيص للحوم الباهظة، بديل يمدهم بالبروتين الذي يحتاجونه لممارسة أعمالهم الشاقة. ومن هنا شرفنا البيض مسلوقا ومقليا على مائدة الإفطار. بالطبع لا يمكن أن يكتمل الفطور بشكل مقبول دون طبق الفول، حيث يرجع تاريخ الفول للقدماء المصريين، حيث انتشر أكله بينهم بعد احتلال الهكسوس لمصر. ولكن لأن الفول قشرته سميكة جدا ولا ينضج على النار بسهولة، قام المصريون بوضعه في قدور بها ماء ودفنوه في رماد الأفران. سميت هذه العملية بالتمس، ليصبح اسمه الفول المدمس. أما إذا كان الفول ثقيلاً على معدتك يا حبيبي، فبإمكانك أن تأكل الكورن فليكس الذي اخترعه الطبيب الأمريكي جون هارفي كيلوغ كنوع من الغذاء الصحي لمرضاه. إلا إذا كنت مستعجلاً وتريد أن تفطر سريعاً فعليك بالساندويتش أثابك الله. هذا الاختراع العظيم الذي تعود بدايته إلى عام 1762، عندها أصاب الجوع جون مونتيجيو وهو على وشك أن يلعب القمار في حفلة طويلة، فطلب من طباخه أن يحضر له شيئا ليأكله دون أن يضطر للنهوض من مقعده، فأحضر له الطباخ قطعة لحم بين شريحتين من الخبز، فكان عندنا الساندويتش. خلينا نخش في التقيل يا معلم، الغداء، حيث وجبات الدمار الشامل كالمنسف. هذا الطبق الذي يعود أصله إلى القرن 9 قبل الميلاد، إذ يشاع أن الملك ميشع حاكم مملكة بؤاب في الأردن، والذي كان على عداء مع اليهود، أمر شعبه بطهي اللحم مع اللبن غلاسة كده، لأن خلط اللبن باللحم كان محرما على اليهود في توراتهم. وبذلك أعلن الحاكم ميشع وشعبه نسفهم لكل العهود مع اليهود، وليكون المنسف إعلانا للحرب. وفي اليمن ودول الخليج العربي طال عمرك ستجد المضبي والمندي والمجبوس دياي والمجبوس لحم والكبسة. الكبسة التي يعتقد البعض أن قصتها ترجع إلى بلاد الأندلس نظراً لتشابهها مع أكلة البايايا الإسبانية. تخيل، حيث كان فقراء الإسبان يجمعون بقايا طعام النبلاء ويمزجونها في طبق واحد. في يوم من الأيام عندما دخل أحد حكام الأندلس إلى المطبخ وتذوق هذا الطبق أعجب به بشدة، وطالب الطباخين بإعداد نفس الطبق له، فتحولت بذلك من مجرد بقايا طعام إلى الكبسة. أما إذا أردت أن تتذوق الطعم العجيب والشغل الرهيب فعليك بالمطبخ السوداني، والله طرب عديل، فمع الكمونية تعزف أحلى سمفونية. وإن كنت تبحث عن أفضل الطرق المسلوكة فعليك بالبامية المفروكة أو الملاح. أما بقى لو راسك لسه ناشف ومصر على الأكل أو ماي جاد وفطرت لي بيكون ريفلكس، فخلاص اتغدى هامبرجر. كانت بداية الهامبرجر في عام 1885.

ولأننا مخلوقات مدللة فيجب أن نختم طعامنا بالحلو، والحلو له أصول وناس برضه، فمش كل من رص الصواني يبقى حلواني. أعرفك على الكنافة والتي يعود أصلها وفق الروايات إلى الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان، حيث شكى معاوية إلى طبيبه ما يلقاه من جوع في الصيام، فأشار عليه الطبيب بالكنافة حتى يتناولها في فترة السحور وتخفف عنه الجوع في نهار رمضان. أما بقى يا أخضريكا لو لسه مكمل في الحركات بتاعتك دي وما لك في الحلو العام.

عربي الاصيل خلاص امشي الله يهديك اقول لك شنو واقول لك كيكه ولا اقول لك واقول لك كوكيز. الكوكيز الذي ظهر بشكله الحالي عام 1937 عن طريق الخطأ عبر الطباخة الأمريكية روث غريفز ويكفيلد التي كانت تدير مطعما في ولاية ماساتشوستس، واكتشفت ذات يوم أن عجينة الشوكولاتة المخصصة للخبز قد نفدت فاستبدلتها بقطع الشوكولاتة العادية، وقلت لك أصلا كده الشوكولاتة حتدوب في العجين وما في زول حينتبه، لتفاجأ أن الشوكولاتة أضحت ثابتة وراسخة في مكانها بينما أضحى طعمها ألذ، لتشتهر بعدها الكوكيز وتنتشر بنجاح في الأفران والمخابز. طيب شنو يا أخضريكا؟ جيت وفطرت وتغديت وتونست وحليت، فيا بخت من زار وخفف ولا شنو؟ أهلا ومرحبا بكم في كوكب السلام، شرفتمونا بالزيارة أيها الكرام. كيف الضيافة عندكم في عالم الفضاء؟ هل تكرمون ضيفكم بأصناف الطعام؟ هل تذبحون فراخكم؟ هل تحشون الحمام؟ هل تحلب الأبقار عندكم أم الأغنام؟ هل المواشي عندكم لذيذة ترام؟ هل تأكلون أصلا البدن والأنعام؟ أم أن الأكل ميزة لدينا وحدنا؟ هنا الأكل ركيزة نوليها الاهتمام، هنا نقاتل بعضنا لكسرة الرغيف، نحمي الحقول وأرضنا لا نغفو أو ننام. إياك أن تمس أكلنا بأي سوء أو قد نريك شكلنا بهيئة اللئام.

المعدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: ليس كل حضور عادي، قد تدخل القاعة بفكرة وتغادر برؤية جديدة، قد تبدأ بمعرفة شخص وتنتهي بشراكة تصنع مستقبلك، وقد تسمع قصة نجاح فتبدأ أنت لكتابة قصتك. تيدكس عدن يوث،
4: حيث تولد الأفكار وتلتقي الطموحات وتبدأ الرحلات التي تستحق أن تروى. بعض الفرص لا تقاس بالحضور، بل بما تغيره في مستقبلك. تيدكس عدن يوث،
3: هندراب مفتوح.
5: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
7: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
8: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
7: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
8: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
7: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
8: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
7: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وبماركات عالمية متنوعة.
8: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
7: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
10: والتكنولوجيا المتطورة.
11: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
12: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
11: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
12: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
11: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
12: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
11: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
12: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
11: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
12: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
13: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
14: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصوره في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: زمنك معنا وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 17:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: 90 مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم نيفين عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد: تأهيل شبكة الصرف الصحي في كورنيش كود النمر بالبريقة. عدن تواصل تنفيذ الحصر الميداني لمسح ميزانية الأسرة 2026. خفر السواحل بحضرموت ينقذ 3 حالات غرق. رئيس مصلحة الأحوال المدنية: البطاقة الذكية تنهي الازدواج والعنصرية، والرقم الوطني يرافق المواطن منذ الطفولة. المنصورة ترفع جاهزيتها لمواجهة المنخفض الجوي. وزير المياه يشيد بمبادرة تشغيل رحلات عمان صنعاء. بحث دعم دولي لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية في عدن. ضبط متهمين بحوزتهما 3300 حبة بريجابالين في عدن. إلى التفاصيل: اطلع مدير عام البريقة أحمد الداؤودي ومدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن المهندس محمد باخبيرة على الترتيبات النهائية لبدء مشروع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي بكورنيش كود النمر الأسبوع المقبل، ويشمل المشروع تنفيذ شبكة بطول 750 مترا بتمويل مشترك بهدف الحد من طفح مياه الصرف الصحي وتحسين البيئة وتمهيد الطريق لمشروع توسعة الكورنيش. أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء الدكتور محمد بهارون أن البطاقة الشخصية الذكية والرقم الوطني يهدفان إلى توثيق بيانات المواطنين وإنهاء الازدواج الوظيفي وإلغاء التمييز المرتبط بأرقام المحافظات، وأوضح أن الرقم الوطني يمنح للأطفال منذ الولادة ويلازمهم مدى الحياة، داعيا المواطنين إلى سرعة استخراج البطاقات والأرقام الوطنية والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المصلحة. تواصل فرق الجهاز المركزي للإحصاء تنفيذ الجولة الثالثة من الحصر الميداني لمسح ميزانية الأسرة في عدن بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وتمويل البنك الدولي، ويهدف المشروع إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة للأسرة والمساكن بما يضمن اختيار عينات علمية تسهم في إنتاج مؤشرات موثوقة لدعم التخطيط الاقتصادي والاجتماعي. أنقذت فرق البحث والإنقاذ التابعة لخفر السواحل بمحافظة حضرموت 3 حالات غرق في سواحل المكلا خلال موسم نجم البلدة، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين حتى استقرت أوضاعهم الصحية، وجددت القيادة تحذيرها للمصطافين من خطورة التيارات البحرية، داعية إلى الالتزام بإرشادات السلامة وتجنب السباحة في المواقع غير المخصصة. نفذت السلطة المحلية بمديرية المنصورة حملة ميدانية شاملة استعدادا للمنخفض الجوي المتوقع، تضمنت تنظيف مصارف السيول وإزالة العوائق ورفع المخلفات وصيانة خزانات مياه الأمطار، وأكدت قيادة المديرية استمرار أعمال المتابعة الميدانية لضمان سرعة الاستجابة وتقليل المخاطر المحتملة وحماية المواطنين والممتلكات. ناقش وزير الداخلية إبراهيم حيدان مع وزيرة التخطيط أفراح الزوبة سبل تعزيز الدعم الدولي لتطوير قدرات الأجهزة الأمنية، واستعرض اللقاء فرصة الاستفادة من برامج المانحين والمنظمات الدولية وآليات توجيه الدعم للقطاع الأمني بما يعزز الأمن والاستقرار ويرفع كفاءة المؤسسات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن. ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة عدن بالتنسيق مع الأمن الوطني شخصين في مديرية المنصورة بحوزتهما 3300 حبة من عقار البريجابالين المحظورة قانونيا، وأحيل المتهمان إلى النيابة بعد استكمال الإجراءات القانونية في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة ترويج المخدرات وحماية المجتمع من مخاطرها. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنيا fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحق وأبين والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين. تحياتي، أنا نيفين عبدالله.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه.

0: للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
0: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
0: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
0: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
0: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيتنا فوق أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
5: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
5: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
5: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
5: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
1: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
5: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: عدنية
9: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
8: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM، لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله. من فوائد قصة سيدنا موسى مع الخضر عليهما السلام أن العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان: علم مكتسب يدركه العبد بجهده واجتهاده، وعلم لدني يهبه الله لمن يمن عليه من عباده، لقوله تعالى: وعلمناه من لدنا علما.
1: فالخضر عليه السلام يمثل القدر نفسه، والجميل أن هذا القدر يتكلم في شخص الخضر، وهو قدر رحيم وإن بدت القسوة في أفعاله.
0: لذلك فإن فهم أقدار الله فوق إمكانيات العقل البشري، والتي يجب أن نتقبلها ونصبر عليها حتى يتبين لنا ما تخبأه هذه الأقدار من الخير والرحمة.
2: لقد عاد موسى!
3: موسى!
2: موسى! عاد موسى!
3: عاد موسى!
2: عاد موسى!
3: عاد موسى! عاد موسى!
4: يوشع! ولدي!
1: قال يوشع: أماه، لماذا نهضت من فراشك؟
4: لأشكر موسى نبي الله، قد ذهبت عني الحمى يا ولدي.
1: قال يوشع: توجهي بالشكر إلى رب موسى الذي استجاب لصلاتك ومن عليك بالشفاء.

0: إن الأفعال التي استنكرها موسى على الخضر في رحلتهما هي تذكرة من الله تعالى لموسى على النعم التي أنعمها عليه خلال أحداث وقعت له في حياته.
1: فخرق السفينة الذي هو مظنة غرقها قام به الخضر لأجل إنقاذها، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
0: وهي تذكرة لموسى بوضع أمه له في التابوت وقذفها له في اليم، وهو أمر ظاهره الهلاك لموسى بينما كان سببا في نجاته من فرعون.

وقتل الخضر للغلام هو تذكرة لموسى بقتله القبطي. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. صدق الله العظيم. ولكن الله نجاه من هذه المحنة

0: وإقامة الجدار دون أجر كان تذكرة لموسى بسقايته للمرأتين عند ماء مدين دون أجر، وهذا ما كان سبباً في استدعاء أبيهما له والإحسان إليه.
1: فسقى

0: لقد تعلم موسى من الخضر ألا يغتر بما عنده من العلم
1: وألا يحزن قلبه لمصائب البشر، فربما تكون يد الرحمة الخالقة تخفي سرها من اللطف والإناس وراء أقنعة الحزن وآلام الموت.
0: هذا هو الدرس الذي تعلمه موسى رسول الله وكليمه من هذا العبد الصالح الذي رجع من حيث أتى، الذي خرج من ضباب الزمن واختفى كما جاء في ضباب الزمن.

0: إن الشر شيء نسبي، ومفهوم الشر عندنا كبشر قاصر، ذلك لأننا لا نرى الصورة كاملة. فما بدا لأصحاب السفينة شرا اتضح أنه خير لهم.
1: إننا يجب أن نقتنع بكلمة الخضر الأولى: إنك لن تستطيع معي صبرا. لن تستطيع يا ابن آدم أن تفهم أقدار الله. الصورة أكبر من عقلك.
0: قد تعيش وتموت وأنت تعتقد أنك تعرضت لظلم في جزئية معينة، لكن الحقيقة غير ذلك. فالحق سبحانه وتعالى حجب عنك شرا وحماك بعنايته.

0: إن الدرس العظيم الذي عاد به موسى عليه السلام هو درس الرضا والتسليم، وهو آخر درس كان موسى في حاجة إليه في هذه المحنة التي كان فيها. إن الله عز وجل يبين لسيدنا موسى عليه السلام أن هذه المحن التي يعيشها وتلك الأحداث التي يمر بها إنما وراءها حكم عظيمة بالغة ورحمات كثيرة من الله عز وجل لعباده المؤمنين. إن علينا ونحن نقرأ سورة الكهف كل جمعة أن نسأل أنفسنا: ما هو الدرس الذي نستلهمه نحن وغيرنا من نزول هذه الآيات وحتى تقوم الساعة من عرض القرآن الكريم لهذه القصة الاستثنائية؟ إن الله عز وجل يصف القصص التي يرويها ويسردها القرآن الكريم بأنها أحسن القصص، وما دامت أنها أحسن القصص فإنها مكتنزة بالمعاني العظيمة والدروس المفيدة.
1: عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية اف ام، لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

0: إلى الجنة.
1: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريات محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي، استمعوا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو يحدثنا عن موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم. الليلة كانت عصيبة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عن تلك الليلة، ليلة بدر، ليلة الغزوة الكبرى التي انطلق منها الإسلام يفتح هذه المعمورة ليدخل الناس في دين الله أفواجا. يقول رضي الله عنه وأرضاه: لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا من فارس إلا المقداد، وما فينا إلا من هو نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي ويدعو الله ويبكي، يدعو الله ويبكي. تلك الليلة كانت ليلة عظيمة، ليلة لن ينساها التاريخ. في صبيحتها سيلتقي جيشان عظيمان، جيش الكفر مع جيش الإسلام في معركة هي الأولى في تاريخ الرسالة المحمدية، يلتقي فيها الإسلام مع الكفر. في تلك الليلة بات النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويبكي، دموعه تجري على خديه وهو يرفع الأكف بين يدي ربه ومولاه، يناشده أن ينجزه ما وعده، يسأله أن يحفظ هذه العصابة لئلا تهلك، فلا يعبد الله عز وجل بعد ذلك أبدا. أخذ يبكي ويبتهل في الدعاء صلى الله عليه وسلم حتى إن الرداء لا يسقط من على كتفه، وإذا بالصديق رضي الله عنه وأرضاه بجواره يأخذ الرداء فيعيده على كتفه ويلتزمه من خلفه ويقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، إن الله سينجزك ما وعدك. إنها دموع الداعين، دموع المحبين بين يدي رب العالمين، دموع يرسلها من له إلى الله عز وجل حاجة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم مع تلك الدعوات. فما أصبح الصباح إلا والبشرى من الله عز وجل لنبيه ينطلق يبشرهم ويخبرهم بمصارع القوم ويخبرهم بأن الله قد زوده بجند من السماء، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه والملائكة من حوله. ما أحوج الداعين لله عز وجل الذين يرفعون حاجاتهم أن يذرفوا دموعهم بين يدي تلك الحاجات. كلنا أحبتي محتاج إلى رب الأرض والسماوات، كلنا صاحب الحاجة، من منا ذلك الذي يستغني عن ربه ومولاه؟ هذا مريض يريد الشفاء، وهذا عقيم يريد الذرية، وذاك أيم يريد الزواج، وهذا مكروب يريد تنفيس كربه وهمه وغمه. وقف زكريا عليه السلام يدعو ربه في المحراب وقد نظر لحاله، وهل العظم واشتعل الرأس شيبا ومرأته عجوز عقيم، فرفع الدعاء لرب العالمين للكريم الجواد، فمن صرف من المحراب إلا وتبشره الملائكة بيحيى. أيوب عليه السلام نزل به الضر، بضع عشرة عام، مات أبناؤه وذهب ماله وهجره خلانه، ولم يبق معه إلا زوجته الصابرة، فلما اشتدت عليه اللأواء وزاد به البلاء رفع الشكوى إلى الله: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فإذا بالماء ينفجر من تحته ويغتسل بذلك الماء فتعود الصحة للبدن، وإذا بالله عز وجل يسقط عليه أمثال الجراد من الذهب. هذا نبي الله يونس بن متى في ظلمات ثلاث، في بطن الحوت وفي جوف الليل وفي أعماق البحار، ظلمات ثلاث، محبوس في ذلك المكان الذي لا يصل إليه إنس ولا جان، يرفع دعاءه إلى ربه ومولاه، فإذا بتلك الدعوات ترتفع إلى رب الأرض والسماوات فيجيء الفرج. أيها الأحبة، إن هذه الدموع بين يدي ربنا غالية، إن الله عز وجل رحيم كريم جواد، يستحي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا، فكيف بتلك الدموع التي يحبها الله سبحانه وتعالى؟ عينان لا تمسهما النار، وعين بكت من خشية الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ذلك التائب الذي يبسط أكفه ويبكي من خشية الله ويرفع الدعوات حري أن يغفر ذنبه وأن تقال عثرته. أحبتي، الله عز وجل لا يعجزه شيء، إليه ترفع الخلائق دعاءهم، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، لكن أين الذين يتعلقون بالله عز وجل؟ إننا لنا في كل يوم مع ربنا مواطن نرفع حاجاتنا إليه، لنا أوقات تستجاب فيها الدعوات بين الأذان والإقامة، في جوف الليل، في سجودنا، عند الأسحار، عند نزول المطر، في السفر. فالله الله، من كان ذا حاجة فليرسلها في تلك اللحظات، فإن الله هو الجواد وهو الكريم. ومسكين من كان بينه وبين ربه باب مفتوح ثم ذهب يلتمس المخلوقين. دخل سليمان بن عبد الملك إلى بيت الله الحرام، وإذا بسالم ابن عبد الله يصلي فيه، فانتظره حتى انصرف من الصلاة، فلما انصرف سلم عليه وقال: يا سالم، هل لك من حاجة؟ قال:

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
9: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
9: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
9: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
9: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
9: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: اختيار ذكي لراحة تدوم.
10: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
11: عدنية اف ام.
1: إن جل الذنب فأنت أجلل،
12: يا الله،
1: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: الشاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجل، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: ميسي على الحبايب
0: 88.9
2: والسكر في
0: عدنية FM.
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
4: اليوم همش الليلة تعدي. أيوة. يلا كله معايا يقوم الليلة لازم
0: عدنية FM.

0: معنا.
1: انتشارك مضمون.
0: انتشارك مضمون.
1: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
0: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: هل لديك فكرة مشروع أو تحلم ببناء مستقبل مختلف؟ تيدكس عدن يوث ليس مجرد حدث، بل مساحة تجمع الطموح بالفرصة والأفكار بالإلهام. التقي برواد أعمال وخبراء واستشاريين واستفد من تجاربهم وطور مشروعك واجعل حلمك أقرب إلى الواقع. ابدأ اليوم، فربما تكون هذه هي الفرصة التي كنت تنتظرها. تيدكس أدن يوث، هندراب مفتوح.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
5: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
5: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
5: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
5: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: 88 فاصلة 9 عدن زائد ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كل معايا يقوم الليلة لازم
0: عدن زائد ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: 88
4: يا علقة تسعة عدنك.

0: 88 9 عليها حلوة حلوة تنباس ايديها وتصدر بلوان عدنية اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، ونرحب بكم في حصاد 24 ساعة. معكم سمية سمير وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة عليا محمد. إليكم أبرز العناوين. جامعة عدن تناشد بوقف أي استحداثات في الحرم الجامعي. المنصورة تبحث احتياجات الأحياء وتعزز الشراكة المجتمعية. حملة توعوية للحفاظ على الأشجار في عدن. زيارة تفقدية تبرز أهمية برج الروهجان الاستثماري بمأرب. دعوات لتنظيم العمل الإنساني وضمان وصول المساعدات. عدن تحتضن المؤتمر الدولي للتحول الرقمي والابتكار. ومن العناوين إليكم التفاصيل. ناشد مجلس جامعة عدن القيادة الرئاسية والحكومة وقف أي أعمال بناء أو استحداث في الأراضي المتنازع عليها داخل الحرم الجامعي، مؤكدا أن تلك الأراضي مخصصة لمشاريع استراتيجية أبرزها المستشفى الجامعي والمدينة الجامعية، داعيا إلى حماية المال العام واستكمال الإجراءات القانونية. بحث مدير عام مديرية المنصورة مع اللجان المجتمعية أبرز الاحتياجات الخدمية في الأحياء، وفي مقدمتها الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والبنية التحتية، وأكد أهمية استمرار التنسيق مع المواطنين واللجان المجتمعية لتحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار والعمل التشاركي. أطلقت وزارة المياه والبيئة حملة إلكترونية للتوعية بمخاطر قطع الأشجار في عدن، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الغطاء النباتي ودوره في تحسين البيئة ومواجهة التغيرات المناخية. وتشمل الحملة رسائل توعوية تشجع على التشجير والحفاظ على المساحات الخضراء. نفذت قيادات محلية ومستثمرون زيارة تفقدية لبرج الروهجان التجاري في مأرب للإطلاع على مستوى الإنجاز والتجهيزات الحديثة، وأكد المشاركون أن المشروع يمثل نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية بالمحافظة، ويسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية. مستشار وزارة الإدارة المحلية لشؤون الإغاثة جمال بالفقيه إلى إنشاء هيئة عليا للإغاثة تتولى تنظيم ومراقبة العمل الإنساني في اليمن، وأكد أن توحيد الجهود والتنسيق مع الجهات المانحة يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها ويربط الإغاثة بالتنمية والتعافي. تستضيف عدن المؤتمر الدولي الأول للتحول الرقمي والابتكار والتنمية المستدامة بمشاركة باحثين وخبراء من اليمن وخارجه، ويناقش المؤتمر أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني والتحول الرقمي بهدف تعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات ودعم التنمية المستدامة، إلى جانب بناء شراكات أكاديمية وإبراز القدرات العلمية اليمنية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيدا من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي.

0: غرب عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: عزيز الأب، عزيزة الأم، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة. الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
8: بدافع للعبود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عيون جديدة.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق
5: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
4: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
5: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
4: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
6: 45 عام
7: والطعم يا سلام،
8: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
9: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
10: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
12: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: ايه ده ايه ده بتبيعني عند الكلب ده؟
1: ماليش دعوه والله ابو نادى.
2: ولا حركه ولا نفس.
3: زكريا
0: اهرب يا سمر.
4: اللي هيتحرك هيتقتل. احنا هناخد زكريا ابو نادى ونمشي من سكات.
3: مستحيل، رجلي على رجله مش هسيبه زكريا.
0: سكوت يا سمر. بقولك يا قاضي بتاع البتاع الاسود ده، اسمع، عايز مني انا قدامك اهو، مالكش دعوه بحد فيهم. لو ليك حساب حسابك معايا انا.
2: ماشي يا ابو الشهامه، قدامي.
3: زكريا زكريا زكريا.
0: بعدين بقى يا سمر، خلي بالك من زعتر وشكوكو.
3: زكريا.
1: ايه ده، هو انا مش هشتغل مع القناع الاسود؟
0: النبي تتنيل انت وتتكتم يا زعتر الكلب، ما هو كله من تحت راسك.
2: زعتر.
1: نعم يا بابلو بيه، امرني.
2: انا عندي وعدي.
1: هتشغلني معاك؟
2: ايوه، وده الاربون. خد
5: زكريا ابو ندى. زكريا ابو ندى.
6: ابو ندى اتخطف ولا ايه؟ البس وقف على عصابه جايه تخطف ابو ندى. عصابه القناع الاسود بنفسها جايه تخطف ايقونتنا مننا. عايزين يسرقوا روحنا مننا وياخدوا النجم ابو ندى مننا ومن دمنا. لا مش هنسكت. بس انا مش عارف مش هنسكت هنعمل ايه. بس احنا مش هنسكت.
5: زكريا ابو ندى. زكريا ابو ندى.
7: وانت فين يا ابو ندى؟ انت فين يا ابو ندى؟ انت فين يا ابو ندى؟ انت فين يا ابو ندى؟
8: انت فين يا ابو ندى؟
7: وانت فين يا ابو ندى؟
8: انت فين يا ابو ندى؟
7: انت فين يا ابو ندى؟
5: فين زكريا ابو ندى؟ زكريا ابو ندى.
6: رجلي اتشلت من التعليق. خلاص خلاص حموت. جالي عرق النساء.
9: الغريبة بقى ان ما حدش عدى المكان ده، مقطوع وما فيهوش صريخ ابن يومين.
10: مساء الخير.
6: مساء النور بني ادم. انا شايفه بالمقلوب اهو.
10: عايز اروح بشتيل، اركب منين؟
9: اخر الشارع في موقف.
10: اخر الشارع ده هو ولا ده هو؟
9: مش عارف، انا بصراحه متعلق والاتجاهات مش واضحه قدامي.
10: صحيح، ما تقعد عدل انت وهو. ايه مفيش احترام؟ حاطين رجلكم في وشي.
6: رجلين ايه يا راجل يا مغفل انت؟ احنا متعلقين حضرتك، انت اعمى؟
10: ديوجا ولا نوجا ولا يوجا ولا ايه؟
6: احنا متعلقين. نزلنا بقى، نزل البامبي.
10: اصلي متاخر قوي وعندي ميعاد. قلت لي الميكروباص من كده هو ولا من كده هو؟
9: امشي يلا. فين الطوب؟ يلا عادي امشي من هنا. يلا امشي قول يلا.
10: وبتوصل بالطوب ليه حضرة انت وهو؟ جاتكم الهم رجاله مش محترمين ومعلقين نفسكم كده. اخس اخس.
5: زكريا ابو ندى. زكريا ابو ندى.
2: يلا بينا قدامي يا ابو ندى.
11: على فين اقناع؟ رايحين فين ابو ندى؟ لسه عندك انت هو.
2: مين دي؟
11: ده الحمار صاحب القناه.
2: ابعد عني يا معلم. شي ها انت
11: قلت يس يا حمار انت وهو؟ ايه ما بتفهموش؟
4: ايه يس دي؟ يس دي يعني نعم.
0: لا يس دي يعني نعم بالانجليزي، انما بلغه المعلم الحماري يعني ستوب. احنا كده نقول الحمار يس يقف. ماشي
2: فيتو، خلص اضربوه.
0: يا لهوي، خلي بالك يا سمر، اهربي. خلي بالك،
3: خلي بالك انت يا ابو ندى، خلي بالك. زكريا،
0: الرصاص شغال والضحايا عماله تقع. بس انا عايز اقول لك على حاجه.
1: بقول لك يا زكريا، ما معكش حبه بنادول احسن الصداع من في كتر صوت الرصاص هيفرج الجبال.
0: معايا يا حبيبي، تعال خد يا زعتر. طخ طخ.
1: ايه ده؟ صدق الصداع راح.
3: قول بقى يا زكريا.
0: بحبك يا سمر، بحبك.
3: ابو ندى انت بتتكلم بجد؟
0: خرب بيتك، موت بقى، مش عارف اقول البقين. موت وانت بتبوب بالتقسيط. موت.
3: قول يا زكريا، قول. سامعك.
0: بحبك من اول يوم شفتك فيه. عمري ما تصورت ان ابو ندى اللي عاشها طول وعرض ممكن يوقع في حب حد. انت حبيبتي يا سمر وغيرت حياتي كلها.
2: مومنتو، معلش الرصاص شغال على اخر، ممكن استخبى جنبكم؟
0: اتفضل يا حبيبي.
3: كمل يا ابو ندى كمل.
0: حب غير حياتي من مجرم لشخص عادي.
3: حلوي.
2: يا سلام.
0: والله يا اخ، تصدق ان انا زمان ما كنتش اتصور ابدا ابدا ان ده ممكن يحصل لي.
2: ليه يعني؟ ربنا قادر على كل شيء، وبعدين انتوا ولاد حلال وتستاهلوا بعض، مش كده برضو يا اخ ابو ندى؟
0: الف شكر حضرتك. هو اسمك كريم ايه؟
2: محسوبك بابلو كارلوس حسام.
0: تشرفنا بحضرتك قوي.
2: انا اكتر والله لازيم سيد زكريا. معلش انتوا، اكمل قتل وضرب نار لحسن الكلام ياخدنا.
0: لا الاول تشرب حاجه. ما مش بعزم والله، تلاقت اخوك مدي ايدك. طريق السلامه. خد بالك بالسلمة بقى المكسورة.

0: والواد اللي معاهم انت ما شفتش عملوا فينا ايه؟
1: بس بقى ما انا كنت معاك وشفت وحسيت بكل حاجة.
0: والله ما حاسبهم، والله ما حاسبهم، وهطلع عينيهم ولاد النصابة دول.
1: وناوي تعمل ايه دلوقتي؟
0: دلوقتي هخش الحمام اغير، لازم اغير يا دينيس، لازم اغير. البامبي اتبهدل خالص، لازم يرجع تاني. بامبي تارارارارارارا بامبي بامبي بامبي بامبي, بامبي.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 89.9 عاد الجائع إم
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليت في غيرك جوايا
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عاد الجائع إم

0: Cheese.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: تيدكس عدن يوث، بعض الفرص لا تقاس بالحضور بل بما تفتحه لك من اتجاه جديد، ولأن الأفكار العظيمة لا تصل وحدها بل تحتاج إلى من يمنحها مساحة للظهور. تيدكس عدن يوث، هندراب مفتوح.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، فتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول
1: تيمول.

0: ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام،
4: لون جديد في سماء الإذاعة.

Yeah.

0: العربية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

لقيته حب زاد صدفة من غير ميعاد، لقيته حب زاد نسيت عيني السهاد، واشمعنى انت لا

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.